0: to the beginning of your day, and thank you for listening and for always being part of the Muslim Community Radio family. May Allah Ta'ala bless you, your families, your day ahead, inshallah Ta'ala, with peace, happiness, and lots of acts of obedience. May Allah Ta'ala accept our good deeds, and until we meet again, take care, stay safe, and keep us with you wherever you go, inshallah Ta'ala. Keep the radio on and follow us on our social media platforms. May Allah Ta'ala reward you and bless your day. And may Allah Ta'ala accept our good deeds. Allahumma ameen. إذن أحبابنا الكرام وصلنا معكم للختام وإن شاء الله نلتقي معكم يوم غد بفترة صباحية جديدة. ما تنسوا تتابعونا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي, تبقوا معنا تدعمونا وتساعدونا بنشر ما شاء الله الأشياء المفيدة والنافعة. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كمان ما تنسوا الأبليكيشن, اللي ما عنده الأبليكيشن يعمل داونلود, وإن شاء الله منشوفكم على خير ونلتقي بكم يوم غد إن شاء الله على أمل الملتقى. نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته.
1: To MFM Muslim Community Radio.
2: تستمعون إلى موجز الأخبار من To MFM.

أسعد الله صباحكم. حذر خبراء أستراليون من ارتفاع أسعار البنزين والديزل بين 20 و30 سنتا إضافية للتر خلال الأسابيع المقبلة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في سنغافورة واضطراب الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط. كما وأثرت بيانات هيئة المنافسة الأسترالية ارتفاع البنزين 39 سنتا منذ شباط فبراير والديزل 77 سنتا، وقد يصل متوسط البنزين إلى $2.30 للتر والديزل إلى $2.80 سنتا. وفي هذا الشأن دعت هيئة السيارات السائقين إلى مقارنة الأسعار وشراء بحسب الحاجة، مؤكدة عدم وجود نقص يستدعي التخزين المنزلي لمخاطره على السلامة. تستعد مناطق واسعة من جنوب شرق أستراليا لموجة برد قوية، يتوقع أن تخفض درجات الحرارة حتى 8 درجات دون المعدلات الموسمية بعد أيام دافئة، وتهبط الحرارة في ملبن إلى 13 درجة، وهوبرت وكامبرا إلى 13، وسيدني إلى نحو 18 درجة، وترافق الجبهة الباردة رياح عاتية وزخات مطر وبرد صغير مع احتمال تساقط الثلوج في تازمانيا على ارتفاع 300 متر. وفي السياق أصدرت السلطات تحذيرات للسائقين والمتنزهين، بينما تنأى بريسبن وبيرث وداروين عن البرودة الأشد نسبيا خلال الأيام القليلة المقبلة. ألغت دول الخليج اجتماعا كان مقررا مع إيران في عمان لبحث تأمين الملاحة في مضيق هرمز وسط خلافات إقليمية، وتزامن القرار مع إعلان الحوثيين هجوما بالصواريخ والمسيرات على قاعدة سعودية، ما يزيد مخاطر اتساع الحرب واضطراب إمدادات الطاقة العالمية. وفي تطور متصل، أعلن الحوثيون السيطرة على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في جنوب البحر الأحمر، معززين حضورهم قرب باب المندب. وتأتي الخطوة بعد تقدمهم في المخا وبريم، بينما تحاول القوات الحكومية استعادة مواقعها وسط مخاوف متزايدة على الملاحة وصادرات النفط السعودية إلى الأسواق. تعهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي بزيادة دعم أوكرانيا بعد ضربات روسية بمسيرات قرب الحدود البولندية، إحداها أصابت قطارا عقب مرور وفد دولي. ووصفت وارسو الهجمات بأنها تصعيد خطير، محذرة من أعمال تخريب وحرب هجينة أوسع في أوروبا. أخيرا، كثفت إندونيسيا عمليات البحث عن 129 مفقودا بعد انقلاب عبارة في بحر جاوة خلال طقس سيء، وشاركت سفن وطائرات وفرق غوص ومسيرات في المهمة بعدما أنقذ المسيفون 108 أشخاص وانتشلوا 6 جثث، بينما بقي سبب الحادث مجهولا. كان هذا كل ما لدينا لهذا

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد العفو الصفوح بشرى آدم ونوح.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وملأ أوقاتكم نورا وسرورا وجعل يومكم حافلا بالعطاء والتميز بمتابعتكم لهذه الإذاعة المتنورة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد متميز من برنامجكم الإذاعي نبع المعرفة، حيث ننهل معا من منابع العلم ونجتمع على مائدة الفكر والثقافة. في هذا البرنامج نقدم لكم معلومات مهمة صحية دينية تاريخية وفقرات ترفيهية، حيث لكل معلومة قصة ولكل فكرة أثر ولكل صباح فرصة جديدة لنتعلم ونرتقي إن شاء الله نحو الأفضل. تجري دموع العين وأمرغ الخدين لعتاب عطر، فأتمنى أن يكون هذا الصباح وهذا اليوم علم ونجاح ونبع لا ينضب من المعرفة. أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية. اليوم هو الثلاثاء وهذا اليوم يجمعني بكم. اليوم هو 15 من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026. هذه الأنشودة تذكرنا بالإكثار من الصلاة على النبي عليه السلام، فصلوا على محمد بدر البدور.

اليوم هو الثلاثاء كما ذكرنا، وهو الثالث من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1448. انتهى شهر ربيع الأول ونحن بشوق لاستقباله مرة أخرى. إن شاء الله نكون بخير وعافية، قد أمعم الأمن والأمان السنة المقبلة، يعني إلى السنة المقبلة، بهذه الذكرى العظيمة، ذكرى ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. أعادها الله علينا وعليكم بالخير والبركات.

يا ترى ماذا حملنا اليوم في جعبتنا لكم في هذا الصباح من فقرات؟ سنمتع مسامعكم بسيرة صحابي جليل، هو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. أظن أنكم عرفتم من هو. قبل أن نتابع بالتعريف عن فقرات برنامجنا، أتمنى أن تشاركونا في اسم هذا المؤذن. أكيد بتعرفوا كلياتكم من هو مؤذن النبي عليه السلام. اليوم سنطلعكم على بعض من سيرته، سنضيء على بعض المواقف من حياته. تحية للأخت روعة خواجة اللي بدأت تراسلنا وتقلنا صبحكم الله بنسائم رحمته وأنعم عليكم برضاه ومحبته. الله يرزقنا وإياكم هذه الرحمة يا أخت روعة. بارك الله فيك وأكثر من الصلاة على النبي. رقم الواتساب هو 0410830930. تحية للأخت شذى الحسين. صحيح جوابك الأخ الصحابي الجليل هو بلال بن رباح الحجة خديجة. بارك الله فيك. مثل ما قالت، الكل بيعرف مين هو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام. الحجة غادة تحية لك، والكل بحب يسمع سيرته، متى ولد، كيف نشأ، ماذا حصل معه من مواقف ونحو ذلك. فأتمنى أن تبقوا معنا لتستمعوا وتستمتعوا بهذه السيرة.

0: الفقرة التالية هي بعنوان تمنى. يا ترى ماذا تتمنون أنتم؟ ما هي الأمنية التي ترجونها أن تتحقق قبل الوفاة؟ أكيد الأمنية الكبرى والأولى هي الوفاة على كامل الإيمان، لكن الناس أكيد كلياتنا منتمنى أشياء نعملها قبل الممات، ونتمنى أنه أشياء كنا عملناها لكن فات الأوان. فالعنوان أو الفقرة التالية هي بعنوان تمنى، فماذا أنت تتمنى؟ ماذا أنت تتمنين؟
1: يا رسول الله، يا حبيب الله، يا
0: فالإنسان يعيش على فترات يقتات الأمنيات، والأمنيات ولادة باستمرار. سنتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل.

زاوية صحية سترافقنا آخر الدراسات الطبية سنطلعكم عليها بالإضافة إلى فترة ترفيهية. تحية للجميع، أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل.

بلال بن رباح هو أبو عبد الله؟ بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق، كان من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله، وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أذن لرسول الله عليه الصلاة والسلام.

بالنسبة لمناقبه فهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهروا إسلامهم، وهم أبو بكر وبلال وصهيب وعمار بن ياسر وأمه سمية وخباب. كان بلال رضي الله عنه أجلدهم، فقد كان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة. فيقول بلال، يرد على أمية وهو في ذلك البلاء الصخرة العظيمة فوق صدره وهو مطروح على ظهره في بطحاء مكة والحرارة مرتفعة، يقول: أحد أحد.

قال أمية لبلال: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزة. فيقول له وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. كان بلال

وجعل أمية في عنقه حبلا وأعطاه صبيان مكة، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو لا ينفك يقول أحد أحد.

وفي صفة صفوة لابن الجوزي عن عروة بن الزبير عن أبيه أن ورقة بن نوفل كان يمر ببلال وهو يعذب فيقول له أحد أحد يا بلال، ثم أقبل على أمية بن خلف وهو يصنع ذلك ببلال فقال له والذي نفسي بيده لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا، أي موضع بركة ورحمة، فأتمسح به متبركاً.

وذكر في سير أعلام النبلاء أن أبا بكر رضي الله عنه مر ببلال وهو يعذب، فقيل له: اشتري أخاك بلالا، فاشتراه بخمس أواق ذهبا، وقيل بأربعين أوقية، ثم أعتقه لله. فقالوا لأبي بكر: لو أبيت أن تشتريه إلا بأوقية لبعناك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لو أبيتم إلا مئة أوقية لاشتريته.

وكان عمر بن الخطاب يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنه. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة أحاديث في الثناء عليه وذكر فضائله. من هذه الأحاديث ما روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة: علي وعمار وبلال.

وكان بلال رضي الله عنه أول من أذن يوم الفتح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا أمر بلالا رضي الله عنه أن يؤذن على ظهر الكعبة، فأذن على ظهرها. وفي حلية الأولياء لأبي نعيم وفي الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المرء بلال سيد المؤذنين يوم القيامة.

0: ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم بلال رضي الله عنه على المرابطة في بلاد الشام، فخرج إلى الشام ومكث بها إلى وفاته. لما كان في الشام أي بلال، رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني؟ فانتبه من نومه حزينا، فركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما، فجعل بلال يضمهما ويقبلهما، فقالا له: نشتهي أن نسمع أذانك. فعلى بلال رضي الله عنه السطح ووقف، فلما أن قال: الله أكبر الله أكبر، ارتجت المدينة. فلما قال بلال: أشهد أن لا إله إلا الله، ازدادت رجتها. فلما قال: أشهد أن محمدا رسول الله، خرجت العواتق من خدورهن، فما رؤي يوم أشد بكاء بالمدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم.
1: شد الرحال إلى القبر الذي
0: بلال رضي الله عنه بعدما رأى هذا المنام شد الرحال إلى قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
1: شد الرحال.
0: فهذه القصة تدل على أن بلالا رضي الله عنه قد تبرك وتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل على جواز هذا العمل، إذ فعله صحابي جليل بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وأثنى عليه الثناء الحسن الكثير.

0: مغتراً.
1: أما عن وفاته رضي الله عنه فكانت في بلاد الشام سنة 20 للهجرة على قول بدمشق، وقيل إنه توفي بداريا وحمل منها إلى دمشق. وذكر أن بلالا رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فتقول زوجته: واويلاه. فيقول بلال: وفرحاه.
0: لو سلم عليه نظر إليه، لو سلم عليه.
1: رحم الله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بلال بن رباح.

وقد قيل في مدح بلال: تقدم وحي العظيم بلالا، وقبل لدى قدميه الجلالا، وأجري الدموع بشوق محب، وأبدي الخشوع وسله الوصالا.

0: مقال كريم.
1: وردد أذان بلال صبور، له في الأنام مقام تعالى، له في دمشق مقام منير، يحاكي البدور سنا وجمالا. ألا يا مقاما حوى شمس صحب، بأمداد طه الحبيب تلالا. حويت عظيما جليلا إماما، يزيل من القلب داء عضالا. بلال الذي قال الله أكبر، وزاد برغم العذاب امتثالا. عليه من الله ألف سلام، ومني اشتياق يفوق الجبال.

تحية مجددة لكم مستمعينا الكرام، وننتقل إلى الزاوية الصحية. ثلاث عادات يومية قد ترفع الكوليسترول دون أن تشعر. خبراء يوضحون بدائل صحية يمكن اتباعها للحفاظ على توازن الكوليسترول وصحة القلب. فالكوليسترول يلعب أدواراً أساسية في الجسم، لكن ارتفاع الكوليسترول الضار يزيد من خطر أمراض القلب، وينصح بأن يكون الكوليسترول الكلي أقل من 200 ميلي جرام، والكوليسترول الجيد لا يقل عن 40 للرجال و50 للنساء، بينما يفضل أن يبقى الكوليسترول الضار دون 100 ميلي جرام. وتوضح أخصائيات التغذية أن العلاقة بين الكوليسترول الغذائي والكوليسترول في الدم أكثر تعقيداً مما كان يعتقد سابقاً، فالنمط الغذائي العام خصوصاً كمية الدهون المشبعة والألياف أكثر تأثيراً من الكوليسترول الغذائي وحده بحسب تقرير صحي. وفي هذا السياق يبرز تساؤل مهم، ماذا عن العادات اليومية الشائعة؟ فيشير خبراء التغذية إلى أن بعض العادات السلوكية اليومية قد ترفع من مستويات الكوليسترول دون الانتباه لذلك، ويستعرضون ثلاث عادات شائعة قد تكون السبب، إلى جانب بدائل صحية يمكن اتباعها للحفاظ على توازن الكوليسترول وصحة القلب. من هذه العادات الجلوس لفترات طويلة، فتشير أبحاث متزايدة إلى أن الجلوس لفترات طويلة يرتبط بمستويات كوليسترول غير صحية حتى لدى من يمارسون الرياضة. ويعني هذا التوضيح من أخصائي التغذية أن الخمول يخفض مستوى الـ HDL، وأيضا إنزيم هو مسؤول عن هضم الدهون، ما يؤدي لتراكم الدهون الثلاثية في الدم. إذن الجلوس لفترات طويلة، ما تقعد لفترة طويلة دائما، يعني قوم من فترة لفترة، كل نص ساعة فيك تتحرك تعمل شوية رياضة حتى لو بمكانك أنت بمكان العمل، لكن تحرك دائما. أيضا العادة الثانية التقصير في النوم، فيميل كثيرون للتضحية كما ورد في هذا التقرير بالنوم لإنجاز المهام، لكن هذا يؤثر على الكوليسترول، إذ يقول أخصائي التغذية إن قلة النوم قد ترفع مستويات جزئيات الكوليسترول الضار، خصوصا لدى من ينامون أقل من 6 ساعات. لذلك يعني احرص على النوم كافي حسب جسم كل شخص. أيضا العادة الثالثة تفويت وجبة الطعام أو وجبة الإفطار بانتظام، قد يبدو تخطي الإفطار موفرا للوقت لكنه قد يأتي بنتيجة عكسية، فتناول وجبة الإفطار يقول أخصائي التغذية مهمة جدا لخفض الكوليسترول، أكيد بيكون يعني وجبة صحية. ومن العادات التي تساعد على خفض الكوليسترول، مارس نشاطا بدنيا مثل المشي أو الركض، ابتعد عن الشاشات قبل النوم، فاستخدامها المتأخر يرتبط بتأخر موعد نومك وجودة النوم كما تحدثنا الأسبوع الماضي. تصفح مواقع التواصل يعني عبر الموبايلات خلال أو قبل النوم، هذا يؤثر على جودة النوم. العادة الثالثة تواصل اجتماعيا وجها لوجه، فقضاء الوقت مع الأحباء يفيد بتحسن المزاج وصحة القلب معا بحسب الدراسات. أيضا تناول إفطار غني بالألياف خصوصا بالشوفان، فهو يخفض من الكوليسترول الضار. وختاما، إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول قد يكون الوقت مناسب لمراجعة عاداتك اليومية، فأنماط الجلوس والنوم وتخطي الوجبات قد تحدث فرقا مع الوقت. تعديلات بسيطة بحياتك بعاداتك مثل الوقوف كل ساعة، حماية جدول نومك، تخصيص وقت لإفطار غني بالألياف قد يحدث تغييرا ملموسا.

كنا عم نحكي عن الكوليسترول، الآن سننتقل إلى السكر. قد يرتفع سكر الدم أثناء نومك، لكن لماذا؟ هناك 6 عادات مسائية قد ترفع من سكر الدم أثناء النوم، فتصرفات ليلية شائعة تهدد استقرار السكر في دمك. من هذه العادات تخطي الوجبات أو تناولها بأوقات غير منتظمة، الإفراط في الأكل أو تناول الأكل متأخر، عدم تزويد الجسم بالطاقة المناسبة وقت الرياضة المسائية، المبالغة في تصحيح انخفاض السكر قبل النوم واختيار أطعمة ترفع من سكر الدم، وتفويت جرعات الدواء، يعني يمكن تفوت جرعة دواء تنساها أو تتكاسل أنه تأخذها. فكيف بتحافظ على استقرار السكر أثناء الليل؟ يحتاج مرضى السكري لفحص سكر الدم بانتظام على مدار اليوم، وأجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز تعد أجهزة مفيدة لرصد العوامل المؤثرة على مستويات السكر، فعليكم الانتباه أيضاً لأعراض انخفاض السكر والتي تشمل الارتعاش، التهيج، التشوش الذهني، تسارع ضربات القلب، التعرق. أما ارتفاع أو أعراض ارتفاع السكر فتشمل الشعور بجوع أكبر من المعتاد، النعاس، تشوش الرؤية، جفاف الفم أو العطش الشديد، والاستيقاظ للتبول. إذن هناك من ينزل عنده السكري وهناك من يرتفع عنده السكري. هناك عادات يمكن تساعد إذا تركتها تساعد على انتظام السكر في الدم خاصة خلال النوم.

الكمون. ماذا عن الكمون؟ هل تستعمل الكمون؟ هل بتستعمل الكمون بالطبخ أو بالسلطة أو بالشوربة؟ الكمون ومرضى السكري، دراسة تكشف تأثيرا مفاجئا. هذا الكمون الذي يعني لا يخلو منه أي بيت، نعرف أنه نحن بنشرب الكمون إذا الوحدة أو الشخص عم توجعه معدته أو بطنه، فكتير في ناس بترتاح على الكمون. لكن بنرجع بنقول كل واحد وحسب طبيعة جسمه شو بيقدر أو شو بيقدر ياخد من الكمون. في أحيانا الناس ما بيقدروا يشربوا كمون، أحيانا الناس ما بيقدروا يشربوا مثلا زنجبيل أو كركم. فهذه المعلومات التي ننقلها أكيد بعد مراجعة طبيبك أو يعني طبيبك الخاص، أنه طبق العلاج المناسب لجسمك. الكمون ومرضى السكري، أبحاث حديثة تشير إلى دوره في تحسين مؤشرات الجلوكوز وتقليل مقاومة الأنسولين. إذا اعتدت رش الكمون على الكاري أو الحساء أو الخضروات المشوية، ربما تساءلت يوماً عما إذا كانت لهذه التوابل فوائد. أكيد إلى فوائد تتجاوز إضافة النكهة إلى الطعام. فبعض الدراسات تشير إلى أن الكمون قد يحسن بعض مؤشرات السكر في الدم، لكن الأدلة العلمية لا تكفي بعد لتأكيد أنه يخفض السكر بشكل موثوق أو يمكن الاعتماد عليه في علاج مرض السكري. يعني مش تروحوا تتركوا الأدوية وتأكلوا كمون، لا، إنما هي تحت الدراسة. الدراسات تشير إلى أنه قد يحسن الكمون من مؤشرات السكر في الدم. سنبقى لفاصل إنشادي ونعود بعد موجز الأخبار.

0: لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا، مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
1: عقيدة الأنبياء.

نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، وندعو الله تعالى أن يتوفانا على عقيدة الأنبياء أن الله تعالى موجود بلا مكان.

قالوا تمنى، فماذا تتمنى؟ يعيش الإنسان على فترات يقتات الأمنيات، والأمنيات ولادة باستمرار. الأمنيات ولادة باستمرار، فالصغير يتمنى اللعب كل ساعة، لا يريد النوم حتى يغالبه رغما عنه، وثم يحلم باللعب، وما يزيده اللعب إلا شهوة لعب، يتمنى مزيدا من الألعاب والأصحاب. والصغير يتمنى أن يصير بسرعة كبيرة، والكبير يود لو يرجع بلا هموم صغيرة.

والمسن يتمنى لو يعود شاباً والمريض صحيحاً والمشغول متفرغاً، ويموت الإنسان ولا تنقضي آماله وطموحاته ومرجواته وسؤالاته وأمانيه. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. تمني الخير وحبه لنفسك وللمؤمنين داخل في كمال الإيمان الذي أخبرناه نبينا صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه. فالحسد داء قاتل خطر، والمحبة حبل وثيق غير منصرم، والمؤمن يفرح بدعاء أخيه ورغبة الخير له وتمني الأحسن له وبذل المعروف وتقديم الهدية.

0: قال: قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. فالذكي القوي من اتهم نفسه وحاسبها ولم يرخ لها حبل الشهوات وقادها خير قياد وقهرها على الاستعداد بخير الزاد ليوم المعاد، هذا الذكي القوي. أما الغبي الضعيف من انزلق بسبب نفسه الأمارة بالسوء إلى الهاوية واكتفى بمجرد ترقب النجاة بالاعتماد على عفو الله ورحمته من دون التزام وقيام وصيام وإكثار من صوالح الأعمال والأقوال. في التراث الأدبي في أمثلة الحمق والجهل أنه كان أعرابيان في سفر، فقال الأول: تعال نتمنى كي لا نشعر بطول المسير. قال الثاني: نعم، أتمنى لو كان عندي قطيع غنم يتوالد وأستفيد من صوفه ولبنه ولحمه وأعيش بسببه في هناء. فماذا قال الثاني؟ الأول قال: أتمنى لو كان عندي قطيع غنم يتوالد وأستفيد من صوفه ولبنه ولحمه وأعيش بسببه في هناء. فقال الثاني: أما أنا، انتبهوا ماذا قال، أما أنا فأتمنى أن يكون لي قطيع ذئاب تأكل كل غنمك ولا تبقي منها أحدا. فقال الأول: أهذا من حق صحبة السفر؟ فقال الثاني: هي مجرد أمنية. فتسابا وتعاركا بالأيدي، ثم اتفقا على أن يحكما أول مار بهما. فمر أعرابي يحمل زقي، أي كيسي جلد، يحمل زقي عسل، فأخبراه وطلبا حكمه، فصب العسل في التراب وقال: صب الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين. فكان هذا الثالث أحمق منهما.
1: يا وسعدي ومنايا بمحمد يا هنا.
0: فالإنسان مأجور على نية الخير الصادقة التي طوى عليها قلبه. ألا تتمنى أن تحج بيت الله كل عام ملبياً في عرفات باكياً شاهقاً من خشية الله؟ تفرغ كل أحمالك عائداً ببياض الصحائف والثياب؟ ألا تتمنى أن تحج بيت الله كل عام؟
1: وعلى حالي ومن نور قلبي إملالي
2: وتهنى في حب.
0: ألا تتمنى أن تكون مخلصاً ثابتاً تتغذى مخلصاً ثابتاً تتغذى بذكر الله بصدق النية؟ ألا تتمنى أن تسيح في الأرض تدعو إلى عبادة الله وعدم الإشراك بالله شيئاً وتعليم أحكام الشريعة الغراء للعرب والعجم؟
1: هذه يا رب يا رب
0: ألا تتمنى كلما أخذتك غفوة أن ترى النبي محمداً عليه الصلاة والسلام على صورته الأصلية مبشراً لك بصحبة في الفراديس العلا؟ ومن منا لا يتمنى ذلك؟ نتمنى كلما أخذنا غفوة أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على هيئته الأصلية يبشرنا بدخول الجنة. ألا تتمنى أن يكون هناك يتيم أو أرملة أو فقير أو مريض أو محزون في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من غير كفيل وداعم ومتعهد وجابر للخواطر؟ ألا تتمنى أن تكون سبباً للبر، وسيطاً في الخير، مفتاحاً للرشاد، مغلاقاً للفساد، أماراً بالمعروف، نهاءً عن المنكر، معمراً للأرض بالصالحات، متعاوناً على أنواع المكرمات؟ ومن منا لا يتمنى أن يكون سبباً للبر، وسيطاً في الخير، أن يكون مفتاحاً للرشاد، مغلاقاً للفساد؟ ألا تتمنى لو عشت زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصافحته وعانقته وقبلته وطاعمته وخدمته ورافقته؟ أخبرونا أنتم ماذا تتمنون؟

0: يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأصحابه يوما وقد اجتمعوا في دار من دور المدينة المنورة، تمنوا. فقال رجل، إذن سيدنا عمر بن الخطاب قال لأصحابه يوما تمنوا، فقال رجل: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله عز وجل. فقال عمر من جديد: تمنوا. فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا أنفقه في سبيل الله عز وجل وأتصدق به. ثم قال سيدنا عمر رضي الله عنه مرة أخرى تمنوا. قالوا: ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين. فقال عمر: لكني أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان، فأستعين بهم على إعلاء كلمة الله.
1: شفاه عليل وفي مدح طال
2: وأمان أمان أمان وف أمان.
0: هذا ما تمناه عمر، أي أن تكون هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان. تأمل في أمنية سيدنا عمر الفاروق واعرف كيف وصل إلى ما وصل إليه وما ينقصنا اليوم، وكيف أن الأمم الكبيرة برجالاتها الذين هم أغلى من جواهر الدنيا وعنوان حضارتها، تأمل إلى أن تبكي شوقاً إليهم، شوقاً إلى مثل هؤلاء الرجال الأبطال.

كان سيدنا عمر يفتخر بهذه الرجال، فالرجولة هي إنصاف المظلوم، أن تمد يد العون للمحتاج في كل الظروف، أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك، أن تعرف قدر نفسك فلا تتجاوز الحد، أن تعفو عند المقدرة، أن تمسك نفسك عند الغضب، أن تمسح بيد حانية دمعة ألم عن وجه بائس. الرجولة هي أن تكون متواضعاً شفوقاً على إخوانك غير مترفع عليهم. الرجولة هي أن تنام قرير العين مرتاح الضمير غير ظالم. بالحق تعرف الرجال، وبالتقوى تقاس الرجولة.

فأخبرونا أنتم مستمعين الكرام ماذا تتمنون؟ أكيد تتمنون أن تكونوا عند النبي عليه السلام في زمنه. نتمنى أن نكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الآن نتمنى أن نرى النبي عليه السلام في المنام على هيئته الأصلية.

بيقول المثل كلمة يا ريت عمرها ما كانت تعمر بيت، لكن الواحد يتمنى ويسعى دائما يعني لتحقيق أمنياته أكيد في طاعة الله عز وجل.

أما الآن فخطوطنا مفتوحة لكم، خبرونا عن هالموضوع، شو بتتمنوا، شو كنتوا بتتمنوا يصير معكم قبل لكن ما تحقق. رقم التليفون 9707274 7. جد الحسن. كمان عندي مسابقات ممكن أنه تشاركوا معنا بهالفترة، فترة المسابقات، أسئلة بطرحها عليكم خلال دقيقة أو نصف دقيقة حسب اختياركم للمسابقة. كتير بحبوا مسابقة التحدي كمان، يلي بحب يشارك معنا أهلا وسهلا فيه. مما ذكرناه ألا تتمنى ألا يكون هناك يتيم أو أرملة أو فقير أو مريض أو محزون في أمة سيدنا محمد من غير كفيل وداعم ومتعهد وجابر للخواطر؟

رقم التليفون 9707-2747. نحن بانتظار اتصالاتكم. مسابقة التحدي والحروف وأسئلة سريعة نحن بانتظار لتتصلوا فينا لتشاركوا وهيك تنشط الذاكرة معا أنا وأنتوا تتنشط ذاكرتنا. تحية للجميع ونتابع بالاستماع لهذه الأنشودة. يا ريتني شوف ضحكة عينيك.

0: معنا اتصال على الهواء. تحية للحجة مي شاهين، الأخت روعة معنا على الهواء. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بالأخت روعة.
1: أهلا بك، الله يكرمك.
0: آمين وإياك.
1: يعني الثمانيات.
0: نعم.
1: يعني عم بقول أكثر شيء شو بتمنى.
0: شو بتتمني يا أخت روعة؟
1: أكثر شيء الله يرزقني حسن الختام.
0: آمين آمين، بارك الله فيك
1: وفيك، والله يرزقك ويرزق السامعين.
0: آمين
1: حسن الختام،
0: الله يرزقنا هذه آمين. الأمنية، بارك الله فيك. هذا ما نرجو وهذا ما ندعو.
1: نعم صحيح.
0: طيب
1: تحدي
0: سمعتي سيدنا عمر شو كان يتمنى؟
1: نعم
0: يتمنى رجال أقوياء أبطال يعني ينشرون الإسلام في أنحاء المعمورة.
1: وأنا هلأ بتمنى مثل ما تمنى الخليفة عمر بن الخطاب
0: رضي الله عنه،
1: خليفة المؤمنين.
0: نعم بارك الله فيك،
1: أحسن الله إليك.
0: تحبي تشاركي بأحرف سريعة؟ قصدي نعم، قصدي مش أحرف سريعة، مسابقة سريعة.
1: الأسئلة. نعم
0: أسئلة؟
1: اللي أنت يعني عارفة عم تسميهم معك.
0: نعم طيب، أسئلة سريعة، معك نص دقيقة يا أخت روعة.
1: نعم.
0: معنا نص دقيقة، أنا نوقف دقة الساعة، دقة الأنشودة. طيب أعطيني 5 أنواع من الفاكهة فيها بذور تحتوي على بذور.
1: بطيخ. نعم. تفاح، ليمون، إيجاص، مشمش.
0: طيب مكان يتمنى الناس أن يزوروه. ثلاث أمكنة.
1: النبي عليه الصلاة والسلام.
0: أيوة.
1: مسجد الأقصى.
0: وكمان.
1: أكيد مسجد نبوي الشريف.
0: نعم صحيح، بارك الله فيك.
1: هي الأولياء والصالحين.
0: صحيح، أحسنتي، بارك الله فيك يا أخت روعة.
1: أحسن الله إليك.
0: طيب خلصت الوقت. وخلصت الأسئلة
1: ما شاء الله. الله يبارك.
0: أجبتي عليهم كلهم، شكرا لك يا أخت روعة.
1: يا أهلا، يا ميت
0: هلا وعليكم السلام ورحمة الله. معنا أيضا اتصال آخر. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالأخت فاطمة.
2: أهلا فيكي.
0: كيف صحتك؟
2: أنا صوتي كتير غامي عندي، ما بعرف ليش.
0: هلا أحسن؟
2: بعتاد من عندي يمكن.
0: أيوة أنا سامعتك منيح.
2: طيب هحطك على السبيكة عشان أنا أسمع منيح.
0: طيب تفضلي.
2: طيب.
0: أخذ فاطمة، أول شيء شو منقول، بدي أسألك هيك شو بتتمني يعني يصير معك؟
2: أنا أنت اللي أمني ما تحققت.
0: إيه
2: صح؟ أنا بتمنى أن يوقف هالحرب والعالم كلها تحب بعضها.
0: يا سبحان الله. إن شاء الله بتتحقق هالأمنية يا أخت فاطمة. إن شاء الله الله يعني ينشر السلام بكل أنحاء المعمورة والأمن والأمان.
2: آمين آمين. نعم. الله كريم.
0: الله كريم. طيب بتحبي تشاركي بالمسابقة؟
2: بدي تحدي بعد ما شفت كوفي يعني.
0: بدك تحدي؟ طيب تحدي إن شاء يلا. الله منبلش بالتحدي، مثل ما قلنا كتير في ناس بتحب هالمسابقة، منبلش فيها. وزين
2: نور.
0: لحظة القلم ما بيكتب. دقيقة حوقف الدقة. طيب
2: صار بيطلع لي نص دقيقة زيادة.
0: لا بالعكس، منبلش من جديد. حقق لك اسم تاني. رمان.
2: أوكي. ناهد.
0: دهان.
2: نور.
0: رنان.
2: نورة.
0: أنين.
2: نوار.
0: ورنيم. ميم.
2: ميم. مرام.
0: منال.
2: لميا.
0: أنين.
2: نوار.
0: قلتي نوار.
2: لا.
0: طيب رحيق. رحيق. بتحط عليك
2: قارب.
0: وبدر.
2: رمان.
0: نسر.
2: رحيق.
0: قنديل.
2: ليلى.
0: وأليم.
2: أليم ميم محمد
0: دلفين
2: محمد نيفين
0: ونسر
2: رجاء
0: 2 4 6 8 10 12 14 هيدي عطيتك وقت ها خلص الوقت بس اخذت منك الكلمه
2: اخذتي انت اخذتي مني وقت يعني
0: انا اعطيتك وقت بدل اعطيتك 14 كلمه بارك الله فيك يا اخت فاطمه الله يرزقك الحج والعمره امين
2: امين امين كمان هذه امنيتي كمان
0: نعم ان شاء الله بتتحقق
2: ان شاء الله
0: يا ميت هلا شكرا لك مع السلامه
2: السلام
0: عليكم السلام ورحمة الله معنا الأخت مي الحجة مي شاهين السلام عليكم حجة مي
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: ازيك
3: الحمد لله بخير المصري ده أحلى مننا
0: حبيبتي بارك الله فيك
3: حبك الله
0: أمين وإياك حجة مي شو بتتمني
3: أتمنى أمنيات كتير بس المهم الواحد في أمنياته يكون الأمنيات على قد القدرات أو أو الله ييسرها ما عند الله قدر على كل شيء
0: أكيد ده يعني نحن الأمنية الأولى مثل ما قلنا الوفاة على كامل الإيمان بس هيك أمنية
3: نعم
0: بالدنيا أنت شو بتتمني
3: اللهم ثبتنا على الإسلام وتوفنا على كامل الإيمان ده حقيقة نعم. واللهم صل على النبي أتمنى الأمة الإسلامية أنها تكون في خير
0: ما شاء الله.
3: وأنهم يكون إيد واحدة
0: نعم.
3: وإن الرجال يتعلموا معنى الجهاد ومعنى الرجولة ومعنى والعلم لأنهم الرجال يعتبروا قدوة المجتمع وقدوة الأسرة فمهم جدا مهم جدا أنهم يتعلموا ويعلموا المسألة مش هينة
0: نعم.
3: المسألة مش هينة فعلا الوهن اللي بنلاقيه النهارده في المجتمعات ممكن يكون بسبب هذا كثيرا لان فقدنا حاجات كتير كنا زمان كعرب كنا نمتلكها ما عادتش موجوده فينا ابنها كصفات جميله شويه شويه لغايه ما راحت يعني احنا ربنا اعزنا زي ما بيقول بالاسلام واعز الرجال بانهم رجال
0: نعم
3: يعني اعز الرجال المسلمين لانهم رجال يقودونا
0: نعم بارك الله فيك
3: ربنا يوفق الامه الاسلاميه وينصرها ويصلح حالهم ويصلح حال اسر المسلمين نعم. ويوفقهم وينور بصيرتهم اتمنى الحاجات دي كلها
0: ان شاء الله ان شاء الله
3: بيسعد البني ادم من جوه كده الحمد لله
0: الحمد لله حبيبتي بارك الله فيك يا اخت مي
3: حبيبتي قلبي
0: طيب بتحبي تشاركي باي مسابقه
3: التحدي
0: طيب
3: سهل شوية علي وانا تعبان
0: نعم. تحدي ومنقول طير
3: ريم
0: مهر
3: رندا
0: تمر
3: رحيل
0: لحاف
3: فؤاد
0: دلع
3: عيد
0: بلح
3: هرمان
0: ونسر
3: رفيد أو رافض
0: طيب ظاهر
3: كل عرف
0: راء نعم
3: ظاهر رافع
0: وعرب
3: بدو
0: وداد
3: دخل
0: رسول
3: رسول رسول
0: لام يعني
3: لام لا إله إلا الله
0: لا إله إلا الله خلص الوقت على كل حال يعني ختمتيها بالتهليل ما شاء الله عندك 2 4 6 8 10 11 كلمة بارك الله فيك حلو حبيبه قلبي شكرا لك على الله يوفقنا واياكم امين
3: سلام فضلت الشيخ
0: والله
3: يبارك لك
0: بارك الله فيك يلا سلام وعليكم السلام ورحمه الله معنا اتصال الو
4: السلام عليكم حجي
0: وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا بالحج هناء
4: الله يبارك
0: ام محمد الخير
4: انتوا الخير يا حجي
0: صاحبه الخير
4: والله والله نلا منكم الخير نحن بتعرفش ندعي لكم والله بتعرفي بقى لي قلب احكي لها كلمه لا ترضي الله قد ما انتوا لكم اثر طيب بالعالم حول العالم. اثركم طيب، علمتونا العقيده، علمتونا تعاليم ابواب، كل الابواب اللي فيها خير. قد ما بندعي لكم والله ما من كيفكم.
0: سبحان الله، الحمد لله. حبيبتي حجه،
4: جزاكم الله خير.
0: نعم اياكي. ايش بتتمني حجه ام محمد؟
4: هني التمنيات اللي
0: هي كثير التمنيات،
4: بس بتمنى من كل قلبي شوف النبي محمد على صورته الحقيقية في المنام وزيارته.
0: آمين إن شاء الله.
4: وبتمنى الله يديم علينا، بتمنى الله يديم علينا نعمة الإذاعة اللي هي علمتنا وربتنا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي ما فيها أي شبهات. هي عقيدة رسول الله اللي علم، اللي علم الرسول واللي علم للصحابة، والصحابة علموا اللي بعده حتى وصلنا إليها. هلأ ما فيها، ما فيها أي تشويش يعني.
0: نعم.
4: سبحان الله، بارك الله فيكم.
0: آمين.
4: الله يحفظكم، يحفظ عليكم الصحة والعافية، تدلوا تفيدونا.
0: حبيبتي بارك الله فيك على هذه الأمنيات. إن شاء الله بتتحقق.
4: أي والله.
0: حبيب
4: الله
0: قلبي.
4: يتوفينا وأياكم على كامل الإيمان.
0: آمين آمين يا ميت. هلا فيك يا حبيبتي.
4: يا حجي يلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب رقم التليفون 9770274. نحن بانتظار اتصالاتكم، ما في كتير وقت، حنرجع نسمع لأنشودة بدأنا فيها قبل ما نتوقف لموجز الأخبار. تحية للأخت أم الهدى، بتمنى أن تكوني عم تسمعينا وتسمعي هالأنشودة اللي دائما بتطلبيها.

غدا سنحدثكم عن القمصان الثلاثة. هل عرفتم ما هي القمصان الثلاثة أو ماذا تعني؟ غدا تتعرفون على هذه القصة، على قصة القمصان الثلاثة.

0: سأذكركم بمواقيت الصلاة لليوم مستمعينا الكرام. اليوم 15 الشهر، أذان الظهر يحين الساعة 11:54، أذان العصر الساعة 3:16، أذان المغرب يحين الساعة 5:49، أما العشاء فيحين الساعة 7:09، غدا أذان الفجر الساعة 4:27، أما شروق الشمس فيحين الساعة 5:53. أترككم بحفظ الله ورعايته مستمعين الكرام، غدا يتجدد لقائي معكم. إلى أن يحين موعد أذان الظهر نبقى مع تلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فستعلمون من هو في ضلال مبين.

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك

0: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for Dhuhr Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحسن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.

2MFM Muslim Community Radio. هذه النشرة الموجزة تأتيكم عبر 2MFM.

أهلا بكم مستمعينا. حذرت كبيرة الاقتصاديين في مصرف الاحتياطي الأسترالي من تزايد مخاطر التضخم مع ارتفاع أسعار النفط والوقود والإلكترونيات، وذكرت بأن الطلب العالمي على الرقائق بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي رفع أسعار الهواتف والأجهزة، بينما يزيد صراع الشرق الأوسط كلفة الطاقة والنقل. وتزامنت المخاوف مع إغلاق السعودية خط أنابيب رئيسيا وتراجع إنتاجها النفطي، كما وتقدر الأسواق احتمال رفع الفائدة في اجتماع المصرف نهاية أيلول سبتمبر بنحو 75%، فيما تدرس الحكومة خفض ضريبة الوقود مجددا لحماية الأسر والشركات من الضغوط السعرية المتزايدة. أعلنت إدارة مصنع وايلا للصلب وحكومة جنوب أستراليا الإغلاق الدائم لفرن صهر الحديد المتوقف، ما يؤدي إلى إلغاء 500 وظيفة وخفض القوة العاملة من 1700 إلى 1200، إضافة إلى تأثر نحو 100 متعاقد. وسيواصل مصنع تشكيل الصلب عمله، بينما تعهدت الحكومة بدفع مستحقات العمال وتقديم حزمة دعم بقيمة 10 ملايين دولار. وقد أكد رئيس حكومة الولاية بيتر ميلاناسكيس استمرار خطط إنقاذ صناعة الصلب والحفاظ عليها في المدينة مستقبلا، مع بقاء شركتين في المنافسة لشراء المصنع واتخاذ القرار قبل فترة الأعطال. أصيب فلسطينيون إثر قصف بمسيرة إسرائيلية

تعثر محادثات تأمين مضيق هرمز الحيوي. طالب نواب بريطانيون من أحزاب متعددة بتشريع شامل ينظم ما يعرف بالذكاء الاصطناعي وينشئ هيئة رقابية مستقلة، محذرين من أخطار المسح الوجهي والتزييف العميق ومراقبة العاملين. وتأتي الدعوة بعد حوادث سلامة ومطالب دولية بإبطاء تطوير النماذج المتقدمة وتوسيع قواعد الشفافية والمساءلة القانونية. أخيرا، قتل 21 شخصا وأصيب 4 بجروح خطيرة في تصادم حافلتين صغيرتين وجها لوجه قبل ارتطام سيارة ثالثة بهما في مقاطعة كيب الغربية بجنوب أفريقيا. وأغلقت السلطات الطريق الوطني الأول وفتحت تحقيقا لتحديد أسباب الحادث المروع. إلى اللقاء.

0: FM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية عظيمة النفع لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله، يشرح فيها الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. من هذه الآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم استدل العلماء على أن العلم بالله مقدم على العلم بفروع الفقه، لأن قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فيه إشارة إلى أي علم؟ علم العقيدة، علم التوحيد، علم تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية. هذا ما يستفاد من هذا الجزء من الآية، يعني إشارة إلى علم التوحيد. واستغفر لذنبك، الاستغفار يدخل في باب الفروع العملية، فالله تبارك وتعالى قدم ما فيه إشارة إلى علم العقيدة على ما فيه إشارة إلى علم الأحكام، وهذا يدل على أن علم التوحيد مقدم على سائر فروع الفقه، لأن من صلحت عقيدته، من كان على الاعتقاد الصحيح بالله تعالى ورسوله، لو لم يؤدي العبادة بالشكل الصحيح، لو صلى صلاة فاسدة كما حصل في الحديث الذي رواه البخاري رضي الله عنه، أن صحابيا دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى في المسجد، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عد فصلي فإنك لم تصلي، عد فصلي فإنك لم تصلي. فرجع ففعل كما فعل في المرة الأولى، فلما فرغ من الصلاة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي: عد فصلي فإنك لم تصلي. فعاد المرة الثالثة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ظن أن هذا ينقص شيئا عن غير عمد، فكان يقول له: عد فصلي فإنك لم تصلي. فلما عاد الثانية والثالثة تبين أن هذا الشخص لا يحسن الصلاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة: عد فصلي فإنك لم تصلي. فأجابه: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، إن هذا كل ما أعرف عن الصلاة هو هذا الذي رأيتني أعمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه، أرشده كيف يصلي من بداية الصلاة إلى نهايتها. أين الشاهد في هذا الحديث؟ أن هذا الإنسان مع كونه صلى صلاة غير صحيحة، ولكن ما خرج من الإسلام، بعد في دائرة الإسلام، ما زال يصنف مسلما رغم أنه كان يصلي صلاة فاسدة غير صحيحة، لأجل أنه كان ينقص شيئاً أو يعمل شيئاً يفسد صلاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي الثالثة علمه كيف يصلي من بداية الصلاة إلى نهايتها. فحاصل الكلام أن الإنسان لو صلى صلاة فاسدة أو صام صياما فاسدا ولكن كانت عقيدته صحيحة ما زال في دائرة الإسلام، بعد يعتبر هذا الشخص من المسلمين. وأما إن فسدت عقيدته أي لم يصح إيمانه بالله ورسوله، هذا الإنسان لا يكون من المسلمين. هذا لو أتى بصور الأعمال، لو أتى بصور الأعمال من صلاة وصيام وحج لا يقبل منه شيء لأن عقيدته فاسدة. الله تعالى يقول في القرآن الكريم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وفي الآية الثانية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهو مؤمن هذا التقييد لبيان أنه لا بد لقبول الأعمال الصالحة من الإيمان بالله ورسوله الإيمان الصحيح. من غير الإيمان الصحيح من أتى بصور الأعمال لا يكفي. سنعطي مثالا آخر. النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه حذر من مجموعة يقال لها الخوارج ستخرج فيما بعد. الخوارج فئة خرجت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه الفئة الخوارج خرجت عن طاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، كفرت سيدنا علي، كفرت معاوية، كفرت الصحابة، واستحلت دماء المسلمين وأموالهم. يعني فرقة شذت عن جادة الصواب وعن طريق الحق. هذه الفرقة يقال لها الخوارج. هؤلاء بعض العلماء أطلق الحكم بتكفيرهم. هؤلاء ما شأنهم؟ كانوا من حيث الظاهر يصلون ويصومون، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. ما معناه؟ يعني لو نظرت إلى حالهم الظاهر لرأيت عليهم من كثرة ما يظهر من عبادة الشيء الكثير، حتى هذه العلامة التي تكون على الجبهة هنا يعني هذه موجودة للخوارج، هذه موجودة عند الخوارج. فهذا القيام بصور الأعمال يكثرون حسب الظاهر من الصلاة والصيام، ومع ذلك قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة، عن هؤلاء الخوارج قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين، يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فإذا هؤلاء الخوارج مع كون الظاهر عليهم أنهم يكثرون من العبادة ولكن لأجل معتقدهم الفاسد لا يقبل منهم صلاة ولا يقبل منهم صيام، وفي الآخرة لا يدخلون الجنة لمن مات منهم على المعتقد الكفر والعياذ بالله. استحلوا دماء أهل العدل وأموالهم، استحلوا سبي النساء في ذلك الوقت وكانوا يقتلون المسلمين. يوجد أناس باسم الإسلام يقتلون المسلمين ويستحلون قتل المسلمين باسم الإسلام. منهم من يفجر ويدمر هنا وهناك باسم الإسلام، فيقتل النساء والأطفال والشيوخ في الأسواق والمساجد والمتاجر والجامعات والمدارس باسم الإسلام والعياذ بالله. بأي حق ينسبون هذا للإسلام؟ الإسلام منهم ومن أعمالهم براء. هؤلاء الذي يفعلونه يستحلون قتل المسلمين. يعني لو إنسان نظر قال مثلا هذا الشخص الذي يضع المتفجرات في سوق شعبية، هو يعرف أن هذه السوق الشعبية يوجد فيها رجال كبار بالسن، يوجد فيها نساء، يوجد فيها بنات وأطفال، هو يعلم هذا، ويعلم أن هذه المتفجرة ستنفجر في وقت يكون الناس هناك، سيموت الأطفال والنساء والشيوخ، ومع ذلك بدم بارد يضعها ويخرج، ثم بعد ذلك يسمع على الأخبار ما تسبب به من قتل لهؤلاء الأبرياء. هذا بأي وجه يبرر ما يفعله؟ ما في إلا شيء واحد، أنهم لا يعتبرون هؤلاء أولا هم من المسلمين، بل يعتبرون قتلهم نوعا من أنواع الجهاد، وهؤلاء بعيدون جدا عن مفهوم الجهاد. هؤلاء ما عرفوا الإيمان، ما عرفوا الإسلام، ما عرفوا معنى الجهاد، ما عرفوا الرحمة ولا الشفقة. هؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال باسم الإسلام، الإسلام بريء منهم. طيب لو نظرت إلى أحوالهم، مع كونهم يقتلون المسلمين ويذبحونهم ويأخذون أموالهم، يأتي وقت الصلاة يقف على زعمه يريد الصلاة، إلى هذا الحد. هل يقبل منه صلاة وصيام مع استحلاله قتل المسلمين بغير سبب شرعي؟ لا، لأن من استحل قتل المسلم بغير سبب شرعي فهو كافر والعياذ بالله تعالى. الله تبارك وتعالى قال في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الذي يقتل هذا المؤمن مستحلا قتله، هذا جزاؤه جهنم خالدا فيها. فهؤلاء لو أطالوا اللحى ولو ظهروا بمظهر التدين، هؤلاء بعيدون كل البعد عن الدين. فلذلك لو نظرنا إلى هذا عرفنا لماذا علم التوحيد أهم من فروع الفقه. من مات على الإسلام دخل الجنة، من مات على الإسلام دخل الجنة، لو كان لا يصلي، لو كان لا يصوم، لو زنى، لو سرق، لأنه مات على الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث بأنه يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني معناه عنده أصل الإيمان، يعني الأصل الذي يصح الاعتقاد به، هذا الأصل عنده إياه، هذا يدخل الجنة. فقال له أبو ذر الصحابي: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عن سيدنا أبي ذر. معناه هذا هو الحكم، هذا هو الحكم، من مات على الإيمان دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق لقد يعذب في النار إلى فترة. إن مات بلا توبة في هذه الدنيا، مات وكان يشرب الخمر وكان يقامر وكان يزني ويرتكب غير ذلك من المحرمات، ولكن مات على الإيمان، هذا قد يعذب في النار على معاصيه، ولكن مآله يعني آخر أمره أنه سيخرج من النار ويدخل الجنة. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، يعني من مات على الإيمان على الاعتقاد الصحيح، دخل الجنة يوما من الدهر، يعني مآله دخول الجنة. وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، أي وإن تعذب قبل ذلك في النار في جهنم بسبب ذنوبه التي كان يرتكبها ولم يتب منها، هذا قد يعذب في النار ولكن مآله دخول الجنة. لماذا؟ لأنه مات على الإيمان. أما الذي يموت على الكفر، الذي يعتقد اعتقادا يخرجه من الإسلام، الذي يفعل أفعالا تخرجه من الإسلام أو يقول أقوالا تخرجه من الإسلام ويستمر على ذلك إلى الممات فيموت على الكفر، هذا لن يشم رائحة الجنة، لن يشم رائحة الجنة. لو كان يتظاهر بأعمال العبادة، هذا الجنة عليه حرام، الجنة عليه حرام. كما قال الله تبارك وتعالى أيضا في القرآن في حق عيسى عليه السلام، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. معناه الذي يموت على غير الإيمان، الذي يموت على نوع من أنواع الشرك، الذي يموت على نوع من أنواع الكفر، لأن الشرك من أنواع الكفر أيضا، هذا الجنة عليه حرام، لا يدخل الجنة. فإذن يا أحبابنا، الأصل هو الإيمان بالله ورسوله. لذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله. لأن من كان يعتقد في قلبه أن الله تعالى موجود ولكن يتصوره بشكل وحجم وصورة، هذا ما عبد الله. هذا الإنسان يكون عبد صورة تخيلها، عبد صورة تخيلها. لو وصفت لكم صورة الآن، مثلا لو قيل لكم حصل في أفريقيا ثعبان كبير بلع طفلا، أكل طفلا، فقالوا لكم هذا الثعبان لونه أسود عليه نقط صفراء، عيناه بشكل دائري، يوجد قرنان فوق عينيه ونحو ذلك، كلما ذكر الوصف كل واحد منكم ماذا يحصل له؟ يتخيل صورة لهذا الثعبان. هذه الصورة يتخيلها كل إنسان منا، على أنت الطريقة التي تتخيل بها غير الطريقة التي أنا أتخيل بها. يعني لو كل إنسان رسم ما تخيل على ورقة، هل بيطلعوا كل الرسمات مثل بعض؟ أبدا ما بيطلعوا مثل بعض، لأن تخيلات العباد تختلف، تصورات العباد تختلف، كل واحد منا بيكون في عنده تخيل مختلف. لذلك الله تعالى منه شيء يتخيل ويتصور أبدا. لذلك يقول الغزالي من عبد شيئا يتخيله في مخيلته وأوهامه ما عبد الله. شو بيكون عبد؟ عبد صورة. لذلك لا يجوز أن يتصور الإنسان الله عز وجل، يقعد على زعمه بده يفكر ليصل إلى صورة، لأن مآله أن يصل إلى التشبيه، هذا مآله، لأن الله لا يتصور في الأذهان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك، لأنك إن تخيلت شيئا في قلبك هذا صورة خلقها الله في قلبك، هذا شيء مخلوق، هذا ليس الله. فإذا الله تبارك وتعالى موجود، وهذه الصفة الأولى نتكلم عنها الوجود. الله تعالى موجود، والأصل الذي تبنى عليه العقيدة الإسلامية معرفة الله ومعرفة رسوله. فمعرفة الله هو العلم بأن الله تعالى موجود، فيجب اعتقاد أنه تعالى موجود في الأزل، أي لا ابتداء لوجوده. الله تعالى لا شك في وجوده، كما قال تعالى في سورة إبراهيم: أفي الله شك، معناه لا شك في وجود الله. وقال تعالى عن نفسه: هو الأول. هو الأول في اللغة العربية هو ضمير، والضمائر معرفة. الأول اسم معرف بأل، فبيصير المبتدأ معرفة والخبر معرفة. في لغة العرب في علم البيان إذا كان المبتدأ والخبر معرفة دل ذلك على الحصر، فيكون المعنى الله وحده الأول. تبهتم؟ هو الأول يعني الله وحده الأول الذي لا ابتلاء لوجوده، لأن كل ما سوى الله مخلوق لله تبارك وتعالى. الله خلق هذا الكون، فكل ما سوى الله مخلوق لله عز وجل، أما الله تعالى وحده الأول أي الذي لا ابتداء لوجوده. روى البخاري في الصحيح والبيهقي وأبو بكر ابن الجارود عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من أهل اليمن فقالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن بدء هذا الأمر ما كان. فإذا جماعة من اليمن، ركزوا على معنى الحديث، جماعة من اليمن أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن بدء هذا الأمر ما كان، يعني عن بداية الكون، كيف بدأ هذا الكون، شو أول شيء خلق الله، جايين يسألوا عن بداية الكون ويتفقهوا في الدين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. يعني سؤالهم كان عن أي شيء؟ عن بداية هذا العالم، كيف بدأ هذا العالم أول ما خلق الله. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أجابهم، أجابهم عن شيء أهم مما سألوا، فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره. يعني في الأزل لم يكن إلا الله، الله وحده الأزلي، الله وحده الأول الذي لا ابتداء لوجوده. كان الله ولم يكن شيء غيره، الله الأزلي، وكل ما سوى الله مخلوق. يعني علمهم التوحيد، مع أنه أني جايين يسألوا في الأصل عن بداية هذا العالم، بدهم يتفقهوا في الدين، بس في شيء بتعلق بمعرفة الله هو أهم أن يعرفوه، وهو معرفتهم أن الله تعالى أزلي، يعني لا ابتداء لوجوده، وأن كل ما سوى الله مخلوق. فإذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره بدل على أنه ما كان في زمان، ما كان في مكان، ما كان في جهات، ما كان في أجسام، ما كان في أجرام، ما كان في شيء من هذا العالم. فالله خالق الزمان وخالق المكان وخالق الجهات وخالق الأجسام، فأنى يشبه الخالق مخلوقه؟ شيء بسيط جدا. الإنسان يتفكر في هذا: من هو خالق الزمان؟ الله. من خالق المكان؟ من خالق الجهات؟ من خالق الأجسام؟ هل يشبه الخالق مخلوقه؟ أبدا. يستحيل، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: أن يشبه الخالق مخلوقه، يعني يستحيل أن يشبه الخالق مخلوقه. فإذا الزمان مخلوق، المكان مخلوق، الجهة مخلوقة، الجسم مخلوق، فإذا الله تعالى موجود بلا زمان ولا مكان ولا جهة، ومن غير أن يكون جسما يشغل مكانا يعني حيزا. من هنا أخذ العلماء الدليل من هذا الحديث على أن الله تعالى موجود بلا مكان. من خالق السماء والأرض؟ الله. الله كان موجودا قبلها، وبعد أن خلق الله السماء والأرض الله لا يحتاج إليها، لأن من يقول بأن الله تعالى احتاج للسكنة في السماء نسب إلى الله العجز، جعل الله محصورا في شيء هو من خلقه. السماء من خلق الله، المكان مخلوق لله عز وجل. من خلق المكان؟ الله. فالذي يعتقد أن الله تعالى في مكان جعل الله محصورا في شيء من خلقه، بيكون جعل الله عاجزا محدودا مقدرا، ويكون قد شبه الله تعالى بخلقه. لأن الذي يكون في مكان يا أحبابنا بيكون أصغر من المكان ولا أكبر من المكان؟ أصغر، أو أدو يا بيملأ المكان، يا أما إذا عم يحكي كباية حطينا فيها ماء، يا أما الماء بيكون أقل من ذلك الفراغ، يا أما بنعبيها على الشفة منقول نحن بتنتلأ، بيكون الفراغ قد الماء، قد حجم الماء، أو إذا زاد أكثر بطف الماء إلى الخارج. شو بيصير؟ جزء من الماء في الداخل وجزء في الخارج. هذا من صفات من يا أحبابنا؟ الأجسام المخلوقات. أما الله تبارك وتعالى لا يقال عنه إنه يتحيز في مكان، ولا يقال إنه يجلس على العرش، ما العرش مخلوق لله، العرش مخلوق لله عز وجل، العرش محتاج إلى الله، مش الله محتاج للعرش. العرش لا يستغني عن الله، أما الله تعالى مستغن عن جميع العالمين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه. الله تعالى قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. نحن بحاجة إلى الله، الله ليس بحاجة إلينا. أما العرش بحاجة إلى الله، السماوات بحاجة إلى الله، الله تعالى لا يحتاج إلى شيء. فكما كان الله موجودا قبل خلق السماوات والأرض والأماكن والجهات بلا مكان، بعد أن خلق السماوات والأرض والجهات والأماكن لم يزل موجودا بلا مكان، لأن الله تعالى لا يحتاج إلى خلقه. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: لأن الله تعالى لا يتغير، وكلنا يحفظ تلك العبارة: سبحان الذي يغير ولا يتغير. فإذا أثبتوا على هذا المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة، لا تلتفتوا إلى أولئك الذين ما عرفوا الله والذي يدل على أنه ما عرف الله ولا خاف الله تعالى الذي يفعلونه من أعمال قتل بإسهاب بين المسلمين والعياذ بالله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الثبات على الإيمان ودخول الجنة بسلام وأمان. نسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن المسلمين وأن يخفف عنهم في هذه الأيام الفاضلة، ونسأل الله تعالى أن يحل الاطمئنان على قلوبهم إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن يحفظوا من الخوف ومن إراقة الدماء الذي يصيبهم. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات.
0: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، شرح فيها بعض صفات الله تعالى.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: وبقائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

92.5 FM Muslim Community Radio. هذه النشرة الموجزة تأتيكم عبر 2 MFM.

أهلا بكم مستمعينا. حذرت كبيرة الاقتصاديين في مصرف الاحتياط الأسترالي من تزايد مخاطر التضخم مع ارتفاع أسعار النفط والوقود والإلكترونيات، وذكرت بأن الطلب العالمي على الرقائق بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي رفع أسعار الهواتف والأجهزة، بينما يزيد صراع الشرق الأوسط كلفة الطاقة والنقل. وتزامنت المخاوف مع إغلاق السعودية خط أنابيب رئيسيا وتراجع إنتاجها النفطي، كما وتقدر الأسواق احتمال رفع الفائدة في اجتماع المصرف نهاية أيلول سبتمبر بنحو 75%، فيما تدرس الحكومة خفض ضريبة الوقود مجددا لحماية الأسر والشركات من الضغوط السعرية المتزايدة. أعلنت إدارة مصنع وايلا للصلب وحكومة جنوب أستراليا الإغلاق الدائم لفرن صهر الحديد المتوقف، ما يؤدي إلى إلغاء 500 وظيفة وخفض القوة العاملة من 1700 إلى 1200، إضافة إلى تأثر نحو 100 متعاقد. وسيواصل مصنع تشكيل الصلب عمله، بينما تعهدت الحكومة بدفع مستحقات العمال وتقديم حزمة دعم بقيمة 10 ملايين دولار. وقد أكد رئيس حكومة الولاية بيتر ميلاناسكيس استمرار خطط إنقاذ صناعة الصلب والحفاظ عليها في المدينة مستقبلا، مع بقاء شركتين في المنافسة لشراء المصنع واتخاذ القرار قبل فترة الأعطال. أصيب فلسطينيون إثر قصف بمسيرة إسرائيلية استهدف منطقة المواصي في خان يونس، بينما طالت النيران خيام نازحين ومناطق شرقية مدينة غزة. وحذرت وزارة الصحة من كارثة تهدد المنظومة الطبية بعد توقف الوقود عن 13 مؤسسة صحية أهلية في القطاع. تجاوز سعر خام برنت 108 دولارات للبرميل بعد هجمات عطلت خط الأنابيب السعودي الممتد شرقا وغربا وتصاعد القتال في اليمن. ويحذر متعاملون من نقص الإمدادات وارتفاع التضخم عالميا إذا طال الإغلاق، بالتزامن مع تعثر محادثات تأمين مضيق هرمز الحيوي. طالب نواب بريطانيون من أحزاب متعددة بتشريع شامل ينظم ما يعرف بالذكاء الاصطناعي وينشئ هيئة رقابية مستقلة، محذرين من أخطار المسح الوجهي والتزييف العميق ومراقبة العاملين. وتأتي الدعوة بعد حوادث سلامة ومطالب دولية بإبطاء تطوير النماذج المتقدمة وتوسيع قواعد الشفافية والمساءلة القانونية. أخيرا قتل 21 شخصا وأصيب 4 بجروح خطيرة في تصادم حافلتين صغيرتين

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
0: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
3: Al Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al Amana College, knowledge, religion and honesty. Al Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.

0: الحث على الصدقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. الله عز وجل جعل الدنيا مزرعة للآخرة، فمن كان ذا مال فلينفق في سبيل الله، وليكن إنفاقه من مال حلال وبنية خالصة لله، ليس فيها رياء ولا من، فالصدقة الواحدة قد ينقذ الله بها صاحبها من دخول النار إن كان من أهل الكبائر. فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأة من بني إسرائيل كانت بغية، أي زانية، فوجدت ذات يوم كلبا يلهث من العطش، فرق له قلبها فأرادت أن ترحمه لله تعالى من العطش الذي بلغه، فما وجدت شيئا تأخذ به الماء من البئر، فخلعت حذاءها فأخذت فيه الماء وسقت الكلب، فغفر الله لها ومحى عنها ذنبها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومعناه اتقوا عذاب الله بالتصدق ولو بشيء قليل كنصف تمرة. اللهم اجعلنا من المحسنين المتصدقين، وارزقنا جنتك بفضلك يا رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وشرف وكرم. يقول الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الإبل فيها آيات على قدرة الله وحكمته، لها مزايا لا توجد في غيرها: تصبر على الماء 7 أيام وهي في السير في الطريق، ثم تحمل ما لا يحمله غيرها من الأنعام. العرب الرحل الذين يسكنون بيوت الشعر كانوا يضعون هذه البيوت على ظهرها ويتنقلون إلى حيث يريدون، وفيها غير هذا من المزايا. معناه: هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأوثان ألا يتفكرون في صفات خلقة الإبل التي هي عجيبة، وإلى السماء التي فيها عجائب، مما يدل على قدرة الله وحكمته وعلمه. ثم أيضا: ألا يفكرون في الجبال كيف ركزها الله تعالى على وجه الأرض، لأن فيها منافع ومزايا كثيرة. ثم: ألا يفكرون في الأرض كيف سطحت، أي جعلها الله ممتدة واسعة، بحيث يتمكن البشر من أن يعيشوا عليها. ما يتفكرون في كل هذا؟ معناه: كان حقا عليهم أن يتفكروا فيؤمنوا بالله ويتركوا عبادة الأوثان. سطحت معناه وسعت. الأرض الله وسعها، ما جعلها شيئا حادا لا يمكن السكنى عليها والعيش فيها. جعل فيها أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة، لأن الأماكن المرتفعة لها مزية على غيرها، والأراضي المنخفضة لها مزية على غيرها. كل خلقه الله لحكمة، كل يدل على حكمة الله وقدرته. وجود هذه العوالم ووجود هذه الأرض والسماء ووجود الإنسان يدل على ذلك. الإنسان نفسه يعرف أن له خالقا أوجده وأوجد هذه الأرض والسماوات لو تفكر، وأن هذه العوالم ما أوجدت نفسها. أما آدم عليه السلام، الله ألهمه الإيمان أول ما خلق، والنباتات ما أوجدت نفسها، وهكذا النجوم، وهكذا الزرع. هذا دليل عقلي على وجود الله. الإنسان لو لم يسمع بالقرآن والأنبياء عند أبي حنيفة، إذا لم يؤمن بالله فلا عذر له في الآخرة، بل يعذب، لأنه لو تفكر لعرف أن لهذا العالم خالقا لا يشبهه. هو ضر نفسه، ليس له عذر. نفسه فيها دليل على وجود الله لو تفكر. يقول: أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن فلا بد له من مكون، فأنا لي مكون. لو فكر الإنسان في نفسه يعرف أن له خالقا خلقه، وأنه لا يجوز عبادة غيره. ليس الأمر كما يقول بعض الملاحدة. بعض الملاحدة يقولون: ما من إنسان إلا من نطفة، وما من نطفة إلا من إنسان إلى غير نهاية، وهذا كفر. وكذلك يقولون: ما من بيضة إلا من دجاجة، وما من دجاجة إلا من بيضة إلى ما لا نهاية له. هؤلاء كلامهم باطل. الإنسان له أول، والبهائم لها أول، كانت معدومة ثم وجدت. فمن اعتقد خلاف هذا فهو كافر. يقول هؤلاء: الإنسان ليس لجنسه حد ينتهي إليه، كذلك عندهم الدجاج والبقر. عقولهم سخيفة، جعلوا العالم أزليا، جعلوا الإنسان أزليا، والدجاج كذلك، والبقر كذلك، والقمح والشعير والحمص، كل هؤلاء عندهم أزلية، كما أن الله ليس لوجوده ابتداء. من أكثر الكفار هؤلاء. العقل الصحيح ينكر ذلك ولا يقبله. لو لم ينظر الشخص في القرآن، العقل الصحيح يدل على أن هذا باطل. الشخص لو تفكر يعرف أنه حادث، وأبوه كذلك، وجده كذلك، إلى أول البشر، لأن كل نوع من أنواع العالم متغير، والمتغير يستحيل أن يكون أزليا، لأن الأزلية لا يتغير. الاستدلال العقلي واجب، لكن ليس شرطا لصحة الإيمان. لو عرف العقيدة الصفات الثلاث عشرة، فرض عليه أن يعرف الدليل العقلي على وجود الله، فإن لم يعرف فهو عاصي. إيمانه صحيح لكنه عاص لأنه ترك فرضا. من جملة طرق الاستدلال أن يقول الشخص في قلبه: العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. هذا شيء يعترف به العقل الصحيح. ثم من هذا يفهم، فالحادث لا بد له أن يفهم أنه لا بد له من محدث خلقه وأوجده، ومحدثه موجود لا يشبهه بوجه من الوجوه، ليس حادثا وهو الله. اسم الله عرفناه من طريق الأنبياء. آدم علم أولاده أن خالق العالم اسمه الله، أما وجوده بالعقل يعرف من دون أن يسمع من الأنبياء. فلذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا عذر له، من لم يعرف خالقه ولو كان لم يسمع بالأنبياء ولا سمع أنهم دعوا الناس إلى الإيمان بالله، قال: لا عذر له، أي أنه يعذب في الآخرة كالذي بلغته الدعوة. لكن فيما سوى الإيمان بالله يقول أبو حنيفة إنه معذور، لأنه ما سمع بدعوة الأنبياء. قوله تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت، هذه الآية ليس لها علاقة بالكروية، إنما معناها ممتدة واسعة يعيش عليها البشر. ورد في الحديث أن غلاما كان مع أمه على جبل، وهذا الغلام صار يفكر فقال: يا أمي، من خلق الأرض؟ قالت له: الله. ثم لما يقول: من خلق كذا؟ تقول له: الله. فأخذه الحال فتدهدها حتى مات من شدة ما نزل بقلبه من الخوف من الله. القلوب أشكال وألوان. بعض الناس إذا سمعوا اسم الله تأخذه قشعريرة من الخوف من الله. كان رجل تقي إذا سمع اسم الله يرتعد، فقال عنه بعض الناس: إنه مرائي. فقال: لما أموت وأحمل على نعشي اذكروا اسم الله، فإن لم أنتفض فأنا كاذب. ثم لما مات وحملوه على النعش ذكروا اسم الله أمامه فانتفض. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله، وبارك الله فيكم.
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المسخرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
0: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

0: اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت.
1: To MFM Muslim Community Radio.
2: تحية لكم متابعينا الكرام، والآن إلى موجز الأخبار.

حذر النائب الليبرالي أندرو هيستي من تحول أستراليا إلى دولة تابعة إذا لم تطور نموذجا سياديا متقدما للذكاء الاصطناعي على حد تعبيره، مؤكدا أن التقنية تعيد تشكيل النظام العالمي. وفي السياق، كشفت شركة أوبن أي آي عن محادثات مع الحكومة بشأن ما أسمته حقوق النشر وبشأن توسيع نشاطها في البلاد، هذا وطالب نواب بتطبيق اختبارات سلامة إلزامية وقواعد للشفافية والسعي إلى معاهدة دولية بعد تحذيرات من مخاطر وجودية محتملة، لكن مجلس الشيوخ رفض مناقشة المقترح لغياب دعم حزب العمال الحاكم خلال جلسته البرلمانية المنعقدة في كامبرا. أكدت سلطات جنوب أستراليا تسجيل أول إصابة بإنفلونزا طيور H5 لدى طائر بجع أسترالي عثر عليه في إديثبرغ بشبه جزيرة يورك ضمن 5 حالات رصدت مؤخرا، وكانت السلطات قد أرسلت حيوان الفقمة نافقا للفحص بعد تأكيد إصابة آخر في جزيرة الكنغر، كما عثر على دولفين نافق تعذر فحصه بسبب تحلل جيفته. يشار إلى أنه ارتفع عدد الإصابات الحيوانية المؤكدة بالولاية إلى 295، فيما يستمر تطعيم الطيور المربات دون توفر لقاح معتمد للثدييات المهددة حتى الآن في أستراليا. نددت إيران برفض النمسا منح رئيس منظمتها للطاقة الذرية تأشيرة لحضور مؤتمر الوكالة الدولية في فيينا، وقالت النمسا إن لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن رفضت الاستثناء بعد اعتراض أمريكي، بينما اعتبرت طهران وموسكو القرار انتهاكا لالتزامات دولة المقر الأممية الدولية. شهدت مناطق سورية احتجاجات متفرقة جراء إعلان وزارة الطاقة رفع أسعار المحروقات في البلاد مع محاولات لشل حركة النقل بين بعض محافظات البلاد، حيث رفعت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار مواد البترول ومشتقاته الأسعار الجديدة بنسب تراوحت بين 25% و40%. افتتح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قمة استثنائية في تورونتو بمشاركة نحو 300 مسؤول تنفيذي يديرون أصولا تتجاوز 120 تريليون دولار، وتسعى أوتاوا لجذب تمويل لمشروعات الطاقة والتقنية والتصنيع وتقليل اعتماد اقتصادها على الولايات المتحدة وسط حرب الرسوم التجارية. أخيرا، شيعت مدينة بوكافو شرقية الكونغو الديمقراطية 26 طفلا قضوا في حريق وتدافع داخل مدرسة، بينهم 20 فتاة، وأصيب 25 آخرون بعدما قفز بعض التلاميذ من طوابق مرتفعة هربا، وطالبت السلطات بتحقيق عاجل ومساعدة الأسر المتضررة من الكارثة الأليمة. كان هذا كل ما لدينا، نشكركم أعزائنا على هذه المتابعة، إلى اللقاء.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

0: الناس. صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، ويسر هداك لي وانصرني على من بغى علي. واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك. وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

0: واغفر لي خطاياي،
1: آمين.
0: واغفر لي ما قدمت وما أخرت،
1: آمين.
0: وما أسررت وما أعلنت،
1: آمين.
0: أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.
1: يا
0: اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله،
1: يا كريم.
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله،
1: يا
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله،
1: يا الله.
0: أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله،
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك،
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض.

0: وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة
1: يا أمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن
1: آمين.

0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
5: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ويقول سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذا الفصل في بيان شرح هاتين الآيتين أمر مهم جدا، مهم بيانه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فإذا عرفت ما هي عورة المرأة المسلمة وما هي عورة الرجل، إذا عرفت ما هي عورة المرأة وما هي عورة الرجل، هان عليك أن تعرف ما معنى قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومعنى قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذا عرفت ما هي عورة المرأة وما هي عورة الرجل، عرفت ماذا يحرم، ماذا يحرم عليك أن تنظر من المرأة، وماذا يحرم عليك أن تنظر من الرجل، أليس كذلك؟ إذا عرفت ما هي عورة المرأة، عرفت ماذا يحرم عليك أن تنظر منها، وإذا عرفت ما هي عورة الرجل، عرفت ماذا يحرم عليك أن تنظر من الرجل. عورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، عورة المرأة كل بدنها سوى الوجه والكفين، معناه وجه المرأة ليس بعورة، وجه المرأة ليس بعورة، وكذلك الكفين، ما سوى ذلك فهو عورة. ما معنى فهو عورة؟ معناه يحرم على المرأة أن تكشف شيئا من عورتها أمام الرجال الأجانب. إن عرفت هذا فاعرف أن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمات، فرض على النساء أن لا يكشفن شيئا من العورات، ففرض على المرأة أن لا تكشف شيئا من عورتها. ما هي عورة المرأة؟ جميع البدن إلا الوجه والكفين، لا تظهر، لا تكشف المرأة أمام الرجال إلا الوجه، والوجه له حدود، والكفين كذلك، لا تظهر إلا ما أذن الله لها أن تكشفه. هذا معنى قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما معنى إلا ما ظهر منها؟ هنا المقصود بالزينة الزينة الباطنة من الجسد، بدن الإمرأة، ليس المقصود بالزينة هنا الحلي ونحو ذلك، المقصود هنا بالزينة بدن المرأة، لا تكشف منه إلا ما ظهر منها. ما معنى إلا ما ظهر منها؟ الوجه والكفان. قال ذلك ابن عباس من صحابة رسول الله، والسيدة عائشة رضي الله عنها، ومن التابعين قال ذلك سعيد بن جبير وعطاء ابن أبي رباح والإمام الأوزاعي وغيرهم، كذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. حتى إن بعض الأئمة زادوا قالوا الوجه والكفان والقدمان، زادوا القدمين، بعض العلماء زادوا القدمين. إذن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما معناها؟ الزينة الباطنة من الجسد، من بدن الإمرأة، لا تكشف منه إلا الوجه والكفين. انتبهنا؟ إذن من هذه الآية أخذ العلماء الدليل على أن وجه المرأة ليس بعورة، يجوز لها أن تكشف وجهها، لأن هذا مما يحتاج إليه من المعاملات، من بيع وشراء ونحو ذلك، من أمور يحتاج إليها في الشهادة على النكاح. هذا الأمر مهم بيانه للناس أن وجه المرأة ليس بعورة. إذن ما هو الشيء الذي فرضه الله على النساء؟ أن يغطين العورة، وهي كل البدن إلا الوجه والكفين. معناه عليها أن تستعمل الخمار. ما هو الخمار؟ الخمار بإجماع أهل اللغة ما تغطي به المرأة رأسها، ليس معنى الخمار الذي تغطي به وجهها. انتبه، الخمار بإجماع أهل اللغة ما تغطي به المرأة رأسها، على جيوبهن، على ثغرة النحر. الجيب هو أعلى القميص، الجيب هو أعلى القميص، يدخل فيه هنا العنق. النساء في الجاهلية ماذا كنا يفعلن؟ كانت المرأة في الجاهلية تضع شيئا على رأسها وتلقيه خلف أذنيها، فتظهر الأذنان ويظهر العنق. فجاء الأمر في كتاب الله تعالى أن تغطي المرأة الجيب وهو العنق، رأس القميص، أعلى القميص يقال له الجيب. لو سألك سائل من قال إن وجه المرأة ليس بعورة، هل هذا رأي واحد من العلماء؟ هل هذا رأي بعض المذاهب دون الآخرين؟ الجواب وجه المرأة ليس بعورة إجماعا. ما معنى إجماعا؟ يعني من غير خلاف. ما معنى من غير خلاف؟ يعني عند كل الأئمة المجتهدين، كل عالم من العلماء المجتهدين ذكر ونص ووافق وأقر أن وجه المرأة ليس بعورة. هذا الإجماع منعقد من زمان، ليس من يومنا نحن، من زمن السلف الصالح. الإمام المجتهد محمد بن جرير الطبري هو إمام أيضا مجتهد، نقل في تفسيره إجماع المجتهدين، إجماع العلماء أن وجه المرأة ليس بعورة. هذا إجماع، وطالب العلم يعرف أنه لا يأتي إجماع يخرق إجماعا. يعني الكلام الذي يأتي بعد إجماع المسلمين مما يخالف الإجماع فهو مردود. هذه قاعدة احفظها. إذا العلماء اتفقوا على أمر فيما مضى فهذا الأمر يعمل به إلى يوم القيامة. من جاء بخلاف هذا الإجماع فكلامه مردود غير مقبول. كذلك غير هذا الإمام، منهم الإمام القفال، أيضا أقر ونص أن وجه المرأة ليس بعورة إجماعا، وأقره على ذلك الإمام الرازي في تفسيره. إذن أول نقطة فهمناها، عورة المرأة شو قلنا؟ جميع البدن سوى الوجه والكفين. اثنين، أن إجماع المسلمين منعقد على أن وجه المرأة ليس بعورة. رقم ثلاثة، بما أن وجه المرأة ليس بعورة هل يجوز لها أن تخرج في الطرقات كاشفة الوجه؟ الجواب: نعم يجوز إجماعا. ما هو الجواب؟ نعم يجوز إجماعا. معناه يجوز للمرأة أن تخرج كاشفة الوجه، فقط الوجه عم نتكلم والكفين، أما ما سوى ذلك حرام أن تكشفه في الطريق أو أمام الرجال الأجانب. إنما نقول يجوز لها أن تكشف وجهها، الإسلام رخص بهذا، سمح بهذا، هذه رخصة. المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها، نقل هذا الإجماع عدد من العلماء، هذا الإجماع نقله عدد من العلماء، منهم القاضي عياض من الفقهاء والعلماء المالكيين، عالم مالكي فقيه مالكي، قال يجوز للمرأة أن تخرج في الطريق كاشفة وجهها إجماعا، يعني عند المالكي وعند الشافعي وعند الحنابلة وعند الحنفية يجوز هذا إجماعا، وعلى الرجال غض البصر. ما معنى وعلى الرجال غض البصر؟ لا يجوز للرجال أن ينظروا إلى وجه المرأة بشهوة. وهذا الإجماع أيضا نقله عدد من الشافعية، عدد من علماء المذهب الشافعي، ذكر ذلك الشيخ ابن حجر الهيتمي في كتابه حاشية الإيضاح، وغيرهم أيضا، هناك علماء آخرون نصوا على ذلك وذكروا هذا في كتبهم. إذن يجوز للمرأة أن تخرج كاشفة الوجه إجماعا، وعلى الرجال غض البصر. ما معنى أن تخرج المرأة كاشفة الوجه؟ إذا قيل خرجت المرأة كاشفة الوجه معناه سافرة. ما معنى سافرة؟ سافرة معناه سافرة الوجه، كاشفة الوجه. إذا قرأت عبارة في كتب العلماء يجوز للمرأة أن تخرج سافرة الوجه معناه كاشفة الوجه. أما إذا قلت حاسرة، ما معنى حاسرة؟ لا تضع شيء على رأسها، كاشفة لرأسها. لا يجوز للمرأة أن تخرج في الطريق حاسرة. ما معنى حاسرة؟ كاشفة عن شعرها، عن شعرها. ما بيجوز للإمرأة تكشف عن شعرها قدام الرجال أو في الطرقات، هذا لا يجوز، لأن هذا من العورة التي هي مأمورة أن تغطيه، مأمورة أن تغطيه. فإذا فهمنا من هذا أن الخمار هي ما تغطي به المرأة رأسها، والجيب هو رأس القميص من العنق، قال بعض السلف وهو عكرمة هو ثغرة النحر، المقصود به كل العنق تغطيه الإمرأة. إذن ما معنى الجلباب؟ ما معنى الجلباب؟ عرفنا ما معنى خمار، ما معنى جلباب؟ الجلباب قال فيه العلماء إن القول الصحيح في تفسير الجلباب ما تغطيه المرأة فوق رأسها وفوق ثيابها. ما هو الجلباب؟ ما تغطيه المرأة فوق رأسها، أليس وضعت الخمار؟ ما هو الخمار؟ ما يوضع على الرأس، فوق الخمار وضعت، وفوق ثيابها وضعت، هذا الثوب الواسع الذي يوضع فوق الرأس وفوق الثياب يقال له الجلباب، وحكمه في الدين أنه مستحب للنساء، وحكمه في الدين أنه أمر حسن مستحب، لكن ليس واجبا. ما أحد قال من العلماء الإسلام إن الجلباب فرض على النساء، ما أحد صرح ولا قال هذا أبدا. إذن ما هو الجلباب؟ ما تغطي به المرأة رأسها فوق الخمار وفوق ثيابها، هذا القول الصحيح، قاله النووي، قاله السيوطي، قاله القرطبي، وغيرهم من العلماء ذكروا هذا. من سميه الجلباب بالعامية عند العرب بسموه الملاية، بالفصحى يقال له الجلباب ويقال له الملاءة، وبعرف أهل فارس بسموه الشادور، هذا الشادور اللي مسموه الشادور أو الملاية، هذا اسمه الجلباب، تضعه المرأة فوق رأسها وفوق ثيابها. واضح؟ المرأة إن لبست الخمار، إن لبست الخمار ولبست القميص، ما معنى القميص؟ الفستان الطويل. القميص معناته بالعربي الفستان الطويل، نحن مسمين اليوم الفستان الطويل. إذا لبست الفستان الطويل ولبست الخمار، ما ظهر من بدنها إلا الوجه والكفان، هذه قد سترت ما أمرها الله تعالى به، لا تعصي. وإن زادت الجلباب فهذا أمر مستحب. ما هو المقصود من الجلباب؟ أن تخفي المرأة هيئة جسدها من النحافة أو السمن، هذا هو المقصود بالجلباب، لذا أمره حسن في الإسلام، يستحب للمرأة أن تلبس الجلباب، هذا أمر جيد، إن نوت نية حسنة فلها في هذا ثواب. إذن عرفنا معنى الخمار، عرفنا معنى الجلباب، ما معنى النقاب؟ النقاب ما تغطي به المرأة وجهها، ما تغطي به المرأة وجهها. ما حكم النقاب في الإسلام؟ قلنا إن النقاب حكمه أنه شيء حسن في الإسلام، لكن ليس واجبا بإجماع المجتهدين، ليس واجبا بإجماع علماء الاجتهاد. فقط نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقط نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهن يغطين الوجه أمام الرجال الأجانب، تغطية وجه المرأة فقط هو واجب على من؟ على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أما سائر النساء ليس فرضا عليهن، ولكن هو أمر حسن، أمر حسن. نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن حكم خاص، الله يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لهن حكم خاص. نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله لا يجوز لهن أن يتزوجن، هذا خاص بمن؟ بنساء رسول الله، لذلك يقال لهن أمهات المؤمنين. عرفنا أن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي ورد، حديث رواه أبو داود في سننه، هو مختلف في صحته أيضا، أن أعمى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه اثنين من زوجاته، وهذا أعمى، فالنسوة ما غطينا، فالرسول أمرهن أن يغطينا، فقلنا له يا رسول الله إنه أعمى، فقال الرسول احتجبا منه، أفعميوان أنتما؟ يعني هو أعمى ولكن أنتم من كن أعميان، معناه أنتن لكن حكم خاص، أنتن لكن يعني يا نساء النبي حكم خاص، ولو أعمى بدك تغطي حده، ولو كان أعمى بدك تغطي حده. بينما جاءت امرأة ليست من نساء رسول الله اسمها فاطمة بنت قيس، وهذا الحديث رواه مسلم أصح من ذاك الأول، حديث فاطمة بنت قيس سألت النبي صلى الله عليه وسلم أين تعتد؟ قال اعتدي عند ابن أم مكتوم، هذا رجل أعمى، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، تتفرعي عنده. من هنا قال العلماء يوجد فرق، انتبهت الحديث؟ يوجد فرق بين نساء النبي وبين سائر المسلمات، بين سائر النساء، هذا الفرق هو أنه واجب على نساء النبي خاصة أن يغطين الوجه، أما غيرهن من النساء ليس واجبا عليهن. قال ذلك الحافظ أبو داود في سننه، قال بعدما ذكر هذا الحديث أفعميوان أنتما، قال هذا خاص بنساء النبي، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم، وقد قال النبي لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. هذا رواه مسلم. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ما نصه: وهذا جمع حسن، تجمع بين الحديثين جمع حسن، بأن تقول الرسول قال لنسائه احتجبا منه أفعميوان أنتما، وقال لفاطمة بنت قيس اعتدي عنده. هناك فرق، جمع بين الحديثين أن تقول هذا خاص بنساء رسول الله. قال الحافظ ابن حجر: هذا جمع حسن، حتى ما يتعارض الأحاديث، هذا جمع حسن. وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا، انتهى بحروفه ما قاله الحافظ ابن حجر. فإذن وجه المرأة ليس بعورة، يجوز لها أن تخرج كاشفة الوجه إجماعا من غير خلاف. وأما النقاب تغطية الوجه ففرض على نساء النبي خاصة، وأما على بقية المسلمات فليس واجبا، إنما هو أمر حسن مستحب فيه خير. ما هو الدليل على أن وجه المرأة ليس بعورة ويجوز لها أن تكشف وجهها؟ روى البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي والدارمي وأحمد من طريق عبد الله بن عباس قال، هذا الحديث من أقوى البيان، من أصرح البيانات في هذا الموضوع. جاءت امرأة خصعمية من بني خصعم غداة العيد، يوم العيد في منى، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. أبي كثير مريض، كبير بالسن، ما بيقدر لا يمشي ولا يقعد على الراحلة أيضا، أفأحج عنه؟ بحج عنه؟ قال: حجي عنه. علمها شو قال لها؟ حجي عنه. قال ابن عباس راوي الحديث، وكانوا الناس في منى بس في 10 كانوا ولا 20 واحد على مد البصر، من على اليمين وعلى الشمال على مد البصر، قال ابن عباس: وكانت شابة وضيئة، ما كانت كبيرة بالسن ولا كانت دون البلوغ، شابة، فتاة، فتية وضيئة الوجه، جميلة الشكل. شو عرف ابن عباس انه هي شابة وضيئة الشكل؟ ما شاف وجهها. معناتها لما اجت عند النبي عم تسأل شو كانت، كانت كاشفة عن وجهها. فلو كان وجهها عورة شكل قال للرسول غطي على وجهك، أليس كذلك؟ لكن ما قال للرسول. فهمنا وفهم العلماء قبلنا أن هذا يدل على أن وجه المرأة ليس بعورة. الكمالة: فجعل الفضل ينظر إليها. الفضل ابن عم الرسول كان راكب وراء الرسول على الدابة على الراحلة، فجعل الفضل، الفضل ابن عم الرسول والفضل أكبر من ابن عباس، كان قاعد خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها. هي عم تحكي مع الرسول عم تسأله شو عم يعمل الفضل، ينظر إليها. أعجبه حسنها، لما الرسول عرف أن الفضل عم يتطلع عليها وأعجب بها، ومع ذلك الرسول ما قال لها اصرفي وجهك عني، غطي وجهك لا تأتي إلينا، لا، فلوى رسول الله عنق الفضل. الرسول ماذا فعل؟ لوى عنق الفضل، أخذ بذقن الفضل بذقنه ولواه إلى الشق الآخر، ما قال لها، لمين قال له؟ للفضل، لوى عنقه إلى الشق الآخر، مسكه بذقنه ولواه إلى الشق الآخر، حتى يعلمنا أنه يجوز أن تكشف المرأة وجهها ولكن على الرجال غض البصر، وعلى الرجال غض البصر. الرجل لا ينظر إلى المرأة إلى وجهها بشهوة، هذا حرام لا يجوز. انتبهنا. والحديث له طريق آخر عند الترمذي من حديث علي قال العباس: يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك؟ اللي تابع الحديث بطريق آخر، العباس عم للرسول والفضل ابن للعباس. العباس قال للرسول: يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك؟ ليش صرفت عنق ابن عمك للشق الآخر؟ فقال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. هذا دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة، ولو كانت جميلة ليس واجبا أن تغطي وجهها، إنما على الرجال غض البصر. قال ابن عباس: وكان ذلك بعد آية الحجاب، قبل وفاة الرسول بـ80 يوم. تبهنا. ومع ذلك الرسول ما قال له غطي وجهك، وجه المرأة عورة، ما قال. قد يقول قائل: هي في الإحرام، مشان هيك الرسول ما قال له غطي وجهك، لأنه الإمرأة في الإحرام ما فيها تغطي وجهها بقطعة مع تلاصق الوجه. تبهنا. لأن الرسول يقول: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. الرجال بالإحرام إذا كان محرم بحج أو بعمرة ما بيغطي رأسه، ما بيحط على رأسه قلنسوه ولا بيغطي رأسه. المرأة في الإحرام كمان ما بتغطي وجهها مع تلاصق. تبهنا. قد يقول قائل: ما هو مشان هيك الرسول ما قال له غطي وجهك، لأنه هي في الإحرام، كيف بدها تغطي وجهها؟ شو الجواب؟ الجواب: لو كان واجبا على المرأة أن تغطي وجهها لكان الرسول قال لهذه الإمرأة لأجل الإحرام: غطي وجهك مع المجافات. شو كان قال له؟ غطي وجهك مع المجافات، يعني بتصدل قطعة خرقة بتغطي في وجهها لكن من غير تلاصق. هذه الخرقة، هذه القطعة لا تمس الوجه. كان شو قال له؟ غطي وجهك لكن مع المجافات. كما تفعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الدليل؟ نساء النبي في الحج إذا كانوا أمام الرجال الأجانب يغطين الوجه مع مجافات، فإذا ما كان في رجال رفعوا هذا عن وجوههم. واضح؟ إذن هذا دليل أن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه لا يجب عليها أن تغطي وجهها. ووقع في رواية الإمام الطبري من طريق آخر، رواه الإمام الطبري أحد الحفاظ والمفسرين والمجتهدين، من حديث علي: وكان الفضل غلاما جميلا، فإذا جاءت الجارية من هذا الشق صرف رسول الله وجه الفضل إلى الشق الآخر، فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنه. معنى الكلام: الرسول لما لوى عنق الفضل إلى الشق الآخر، هذه امرأة ماذا فعلت؟ لحقت الفضل تنظر إليه. لواه الرسول إلى مكان آخر، هذه الامرأة لحقته لترى وجه الفضل. فقال في آخره سيدنا رسول الله: رأيت غلاما حدثا وجارية حدثة، فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان. عم يعلمنا أنه ولو كانت جميلة ويخشى من الفتنة لا يجب عليها أن تغطي وجهها، وإنما على الرجال غض البصر. على الرجال غض البصر. لما تسمع كلمة الجارية باللغة العربية ما معنى الجارية؟ الفتاة. ما معنى الجارية في العربية؟ معناها الفتاة الفتية. من هي الفتاة؟ لا يقال في لغة العرب الفتاة إلا للبالغة، لدون البلوغ لا يقال لها فتاة. التي دون البلوغ ماذا يقال لها؟ صبية، أو يقال لها جارية صغيرة في قيد، أو جويرية. أما إذا قيل جارية فمعناه الفتاة إن كانت حرة أو إن كانت أمة، الفتاة الفتية. هكذا عرف الجارية صاحب لسان العرب وصاحب القاموس وغيرهما من علماء اللغة. إذن هذا دليل واضح على أن وجه المرأة ليس بعورة. فإذا عرفت أن وجه المرأة ليس بعورة، اعرف أنه ذكر العلماء يجوز النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة، وأما بشهوة فلا يجوز. وهذا موضوع درسنا اليوم عن معاصي العين. الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. البصر من جملتهم. ماذا حرم الله على بصرك؟ أي شيء حرم الله عليك أن تنظر إليه؟ ما هو؟ النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة إلى الوجه والكفين. لا يجوز لك أن تنظر إلى وجه المرأة، إلى كفين المرأة بشهوة، أما بغير شهوة فليس حراما. الوجه خاصة والكفين، وإلى غيرهما مطلقا. معناه غير الوجه وغير الكفين لا يجوز لك أن تنظر إلى شيء ولو بلا شهوة. لو بلا شهوة، لا إلى شعرة ولا إلى ساقيها ولا إلى ساعديها ولا إلى عضدها، لا تنظر إلى شيء من بدن المرأة غير الوجه والكفين، حرام. هذا معنى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. حرام أن تنظر إلى عورة المرأة وهي ما سوى الوجه والكفين. أما إلى الوجه والكفين بجوز تطلع على وجه المرأة بس، مش شعرة بس، وجهها بجوز ولا ما بجوز؟ بالإسلام يجوز من غير شهوة، أما مع شهوة حرام تطلع على وجهها. العلماء رخصوا في هذا استنادا على الأدلة التي ذكرناها، استنادا على الأدلة التي ذكرناها، لأن هذا أمر يحتاج إليه بأمور البيع والشراء، يحتاج إليه بأمور الشهادة على النكاح وأمور أخرى. وكذا نظرهن إليهم إن كان إلى ما بين السرة والركبة. كمان ماذا يحرم على المرأة أن تنظر من الرجل؟ هذا كمان بده مقدمة لحتى تعرف ما هي عورة الرجل. عورة الرجل في المذهب الشافعي وفي غيره من المذاهب، عورة الرجل ما بين السرة والركبة. ما هي عورة الرجل؟ ما بين السرة والركبة. وبعض المذاهب قالوا فخذ الرجل ليس بعورة، يعني عندهم العورة الرجل أقل من العورة عند الإمام الشافعي. أنا جاعيد، عند الإمام الشافعي ما هي عورة الرجل؟ ما بين السرة والركبة. لما تقول عورة الرجل ما بين السرة والركبة، يعني ما بيكشف فخذه قدام حدا، ما بيكشف شيء مما بين السرة والركبة، لا قدام الرجل غيره ولا أمام النساء الأجنبيات ولا أمام المحارم من أمه من أخته، لا يكشف شيئا مما بين السرة والركبة. وعند بعض المذاهب، عند الإمام مالك على قول عنده، وعند أحمد على قول عنده، وعند ابن جرير الطبري على قول عنده، وعند الإمام عطاء بن أبي رباح من السلف، وعند أبي داود، وعند المزني، وعند أبي ثور، وبعض العلماء الآخرين قالوا فخذ الرجل ليس بعورة. شو قالوا؟ فخذ الرجل ليس بعورة. ما معنى فخذ الرجل ليس بعورة؟ يعني إذا كشف فخذه قدام رجل ولا غيره لا يعصي عند هؤلاء. قال بالقول الأول علماء مجتهدون، وقال بالقول الثاني علماء مجتهدون، وكلاهما من أهل الورع. الإمام أحمد يضرب به المثل في الورع، الإمام مالك يضرب به المثل في الورع، علماء ورعون عاملون يخافون الله. الإمام مالك وإمام أحمد يقال لهم من العلماء الربانيين، ومع ذلك قالوا فخذ الرجل ليس بعورة. لهم دليل من الحديث، والذين قالوا بالقول الأول لهم دليل من الحديث، الذين قالوا بالقول الثاني إن فخذ الرجل ليس بعورة لهم دليل. ما هو دليلهم؟ حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنها أم المؤمنين. حفصة رضي الله عنها كانت مع رسول الله، كان الرسول جالسا، احفظ الحديث أنه حديث صحيح، كان الرسول جالسا فوضع ثوبه بين فخذيه، يعني كشف فخذه، فاستأذن أبو بكر، فالرسول أذن له، فدخل أبو بكر والرسول كاشفا عن فخذيه، ثم انتهى أبو بكر فخرج، فاستأذن علي فأذن له فدخل فقضى حاجته وخرج والرسول كاشفا عن فخذيه، ثم استأذن عمر فدخل والرسول كاشفا عن فخذيه، قضى حاجته عمر وذهب، ثم دخل ناس من الصحابة بعد الإذن من رسول الله، دخلوا والرسول كاشفا عن فخذيه، ثم خرجوا، فاستأذن عثمان رضي الله عنهم، عثمان ابن عفان، فالرسول غطى، كان كاشفا عن فخذيه، فماذا فعل؟ غطى فخذيه، فدخل عثمان والرسول كان قد غطى على فخذيه، ثم قضى حاجته وذهب. حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعلي وعمر وناس من الصحابة فدخلوا وأنت واضعا ثوبك بين فخذيك، يعني أنت كاشف عن فخذك، ما غطيت؟ استأذن عثمان فغطيت. قال سيدنا رسول الله ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ كان عثمان جميل الصورة والشكل. العلماء أوردوا هذا الحديث، هذا حديث بهذا السند بهذا المتن، رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، وهو حديث حسن ثابت كما قال ذلك الحافظ بن حجر، فيه التصريح بكشف الفخذين بلا تردد. العلماء قالوا هذا حديث ثابت، الشافعي كمان قال حديث ثابت، ومالك قال هذا حديث ثابت، الشافعي أول تأويل آخر قال الرسول ما كان منتبه، لكن الإمام مالك قال كان الرسول منتبه، هو ما غطى حتى يعلمنا أن كشف الفخذ ليس حراما، هو جائز، لكن ليس معناه سنة، لا معناته أنه يجوز. من هنا تعرف أن من كشف فخذيه لا يعترض عليه إن كان قلد مذهب القائلين بالجواز. ليش؟ لأن هناك قاعدة عند العلماء، قاعدة متفق عليها، قالها المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، كل العلماء المجتهدين مقرون بهذه القاعدة. ما هي؟ لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. إذا إنسان عمل أمرا هو حرام عند بعض المذاهب وحلال عند الآخرين، واحد عمله لا يعترض عليه، لا ينكر عليه، لا يعاتب ولا يشدد عليه، لأنه قلد بعض المذاهب اللي قالوا بجوز. أما إن رأيت من فعل أمرا مجمعا عليه أنه حرام تنكر عليه، تقول له هذا حرام، اتق الله لا تفعل. يعني إذا أنت شفت رجل كشف عن فخذيه، هو أخذ بكلام مالك أو كلام أحمد أو غيرهما، لا يجوز لك أن تنكر عليهما، لكن يجوز لك بلطف أن تقول لو تغطي أحسن، لو تغطي أحسن، لا تقول له ارتكبت حرام وتنكر عليه وتشدد عليه، لا، ترشده إلى الأحسن بلطف، الأحسن تغطي على فخذيك، الخروج من الخلاف أمر مستحب، من باب الأحسن تغطي، هكذا تقول له لا تشدد. بعض من يدعي المشيخة ماذا قال؟ لو كنت حاكما ودخل إلى المسجد صبي دون البلوغ كاشفا عن فخذيه لأجلدنه. أعوذ بالله، شوف هالغلو، هذا لا يحبه الله. قال إذا شاف صبي دخل المسجد وكاشف عن فخذيه بده يجلده، ما هذا النكير؟ القول في جواز كشف الفخذ للرجل قاله علماء معتبرون من أمة محمد، ولهم دليل في الحديث ذكرناه، والدليل الآخر هو في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، حتى أنس ماذا قال؟ حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله. هذا وين موجود؟ هذا في صحيح البخاري. الأحاديث الأخرى اللي فيها الفخذ عورة أحاديث غير ثابتة، البخاري ضعف الحديث، كذلك الحافظ المجتهد ابن القطان قال عنه مضطرب، والحافظ ابن حجر قال عنه مضطرب. فإذا مرادنا من هذا أن من كشف فخذه آخذا بقول هؤلاء العلماء لا يعترض عليه، لا يعترض عليه. هذه فائدة جليلة، لأن بعض الناس لا يميزون، لا يفرقون، ينكرون هذا الأمر وهو قد نص عليه العلماء المجتهدون. إذن عرفنا ما هي عورة الرجل، ماذا يحرم على المرأة أن تنظر من الرجل. عورة الرجل عند الشافعي ما بين السرة والركبة. إذن يحرم على المرأة أن تنظر إلى ما بين السرة والركبة من الرجل، حرام ولو بلا شهوة، لا يجوز. ما سوى ذلك فوق السرة وتحت الركبة جائز من غير شهوة، وأما مع شهوة فهو حرام. كذلك إذا المرأة إلى ما فوق السرة من الرجل نظرت لو كان بشهوة فهو حرام، إذا كان بشهوة فهو حرام لا يجوز، هذا أمر مهم. كذلك نظر العورات، نظر العورات معناه أن ينظر الإنسان إلى ما حرم الله عليه أن ينظر من الشخص الآخر. إذا كان رجل مع رجل

شيئا مما بين السرة والركبة، لا الفخذ ولا غيره. لو أمام أمها، لو أمام أبوها، لو أمام النساء الأخريات، لا يجوز للإمرأة أن تكشف ما بين السرة والركبة أمام المرأة المسلمة إجماعا. مش إنه في قول عند مالك تكشف فخذها، ممنوع حرام. ما بين السرة والركبة المرأة تغطي أمام المرأة المسلمة إجماعا. إجماعا معناه هذا القدر مجمع عليه. وبعض العلماء زادوا، بعض العلماء زادوا قال بتغطي أكثر، مش بس بين السرة والركبة، بتغطي ظهرها وبتغطي بطنها كمان. وهناك تفاصيل أخرى عند المذاهب الأخرى. وهنا لابد لي أن أذكر أمرا مهما، وهو بالنسبة للمرأة إذا ذهبت إلى الطبيب الرجل، والرجل إذا ذهب إلى المرأة الطبيبة، ما هو الحكم في الإسلام؟ هذا أمر مهم بيانه. هل يحل للرجل الطبيب أن ينظر؟ هل يحل له أن يمس؟ هل يحل للمرأة الطبيبة أن تنظر إلى هذا الرجل وأن تمسه؟ متى يحل ومتى لا يحل؟ الجواب: إذا كانت العلة المرض في المرأة كان في الوجه، بس بالوجه، يجوز لها أن تذهب إلى رجل طبيب، بس بالوجه، بتغطي كل جسمها هي بس الوجه، بشوف وجهها، بجوز يشوف وجهها. أما غير الوجه لا تذهب إلى الطبيب مباشرة، هناك شروط. إذا كان موضع العلة في غير الوجه، العلماء ماذا قالوا؟ أولا تذهب إلى طبيبة مسلمة، رقم واحد، إلى طبيبة مسلمة، فحيث موضع العلة بتكشف عليه. إذا كان فوق السرة وتحت الركبة وذهبت إلى هذه الطبيبة، امرأة عندها علة في بطنها، عندها علة في ظهرها، طب أنا عندها علة في نحرها، راحت لعند الطبيبة المسلمة، بجوز تكشف على موضع العلة والطبيبة تعالجها وتعطيها الدواء. أما إذا كان مرضها ما بين السرة والركبة، عندها علة ما بين السرة والركبة، لا تكشف على المرأة المسلمة إلا إذا كان عندها عذر، مش على ذوقها، إلا إذا كان عندها عذر في حاجة، في أمر تحتاج إلى كشفه بتكشف. والطبيبة لا تنظر إلا إلى موضع العلة فقط. فإذا العلة كان مثلا في فخذها، ما بتقول لها اخلعي كل ثيابك، في ناس هيك بيعملوا، بروح عند الطبيب أو بتروح عند الطبيبة، إذا العلة برقبتها من وراء بتخلع كل ثيابها، بدها تنتبه، حيث موضع العلة تكشف. فإن لم يكن طبيبة مسلمة، ما في طبيبة مسلمة، العلماء قالوا تذهب إلى صبي مسلم غير مراهق، إلى صبي مسلم غير مراهق، يعني منه مراهق، المراهق ابن 13 ابن 14 سنة، قريب من البلوغ. في بعض الأطباء بيعلموا أولادهم الطب العربي، بيطلع الولد عنده خبرة ببعض الأمور، لذلك العلماء ذكروها في كتبهم. فإن تعذر فصبي غير مراهق كافر، فإن تعذر ما في، فامرأة كافرة، بتروح عند طبيبة كافرة. إن كان ما في، فإن تعذر فأجنبي مسلم، طبيب مسلم. فإن تعذر ما لقيت، تروح عندها إلى أجنبي كافر، طبيب كافر. راعوا هذه الشروط. وإذا دخلت هذه الإمرأة عند طبيب أجنبي، بده يكون معها من يفك هذه الخلوة، ما بده يكون هي لوحدهم، يا بيكون معها امرأة يا بيكون معها رجل، حتى ما يصير في خلوة بين الامرأة وبين الطبيب. وهذا حصل كثير، كثير من الأطباء يعملون خلوة مع النساء، طبيب مع امرأة، هذا حصل، وسمعنا العجائب، وحصل من المحرمات الشيء الكثير. فلا بد من تقوى الله تعالى. ومن المعاصي التي حرم الله سبحانه وتعالى على الرجل والمرأة كشف السوءتين في الخلوة لغير حاجة، كمان مهم هذا. ما معنى السوءتين؟ بالأصل معنى السوءتين القبل والدبر، لكن إذا قرأت كلمة السوءتين في مثل هذا الموضع، العلماء يعنون به ما بين السرة والركبة. تبهنا؟ الرجل قاعد لوحده بالبيت، ما حدا معه، قاعد في البيت.

0: هو ماكس في البيت لوحده ما مع أحدا، هل يجوز له أن يتعرى يكشف ما بين السرة والركبة؟ هل يجوز له؟ الجواب إذا كان ما عنده حاجة ما بيجوز، وإن كان عنده حاجة أي حاجة، لو كان للتبرد مشوب كثير أراد التبرد أو الاغتسال أو نحو ذلك عندها يجوز له. المرأة في بيتها لوحدها ما حدا معها بجوز تتعرى هيك لوحدها حتى ما بين السرة والركبة تكشف؟ الجواب لا يجوز لغير حاجة، حرام. إن كان عنده حاجة يجوز، إن كان عنده حاجة فيجوز. أما الرجل قلنا ما بين السرة والركبة لا يكشف لو في الخلوة، لو كان في الخلوة. أما عند مالك لو كشف فخذه ما عليه معصية. أما الإمرأة ما بتكشف فخذة إلا إذا كنا لحاجة. وحل مع المحرمية والجنسية نظر ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بغير شهوة. الآن مع المحارم، عورة المرأة المسلمة أمام أمها أمام أختها شو هي؟ ما بين السرة والركبة ما بتكشف، ما بين السرة والركبة لا تكشف، تكشف ما سوى ذلك. عورة المرأة المسلمة أمام أخيها أمام أبيها أمام ابنها، في مذهب الإمام الشافعي ما بين السرة والركبة، عند غير المذهب الشافعي أكثر. انتبهنا؟ عورة الرجل أمام أخيه وأبيه وأمه وأخته ما بين السرة والركبة، واضح؟ ما بين السرة والركبة لا يكشف، ما سوى ذلك يكشف. عورة الرجل مع الرجل، هذا معنى الجنسية، معناه رجل مع رجل. شو عورة الرجل مع الرجل؟ ما بين السرة والركبة. عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة، مذهب الشافعي بيقول ما بين السرة والركبة. مع المرأة الكافرة البدن إلا ما يظهر منها عند العمل المنزلي إذا كان بغير شهوة. يعني الرجل في ينظر للرجل فوق السرة وتحت الركبة من الرجل بغير شهوة، أما بشهوة فهو حرام ما بيجوز. انتبهنا؟ كذلك المرأة مع المرأة، المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة تغطي ما بين السرة والركبة، يجوز لها أن تنظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة لكن بغير شهوة، أما مع شهوة فهو حرام. هذا أمور مهمة بتعاطاها الناس فيما بينهم، اللي منه متعلم أحكام الدين قد يقع في المحظور. أما بالنسبة للصبي اللي هو دون التمييز، دون التمييز معناته ابن 3 سنين 4 سنين 2 سنين دون التمييز، هذا هل له عورة؟ العلماء قالوا لا عورة له. يعني إذا كان ولد صغير صبي ذكر ابن 3 سنين 4 سنين وماشي بالبيت عندك وهو خالع ثيابه وعاري، ما عليك، أنت ما عليك معصية، أبوه ما عليه معصية، ليس عليك معصية، والنظر إليه ليس فيه معصية. أما البنت اللي هي دون التمييز، عم نحكي عن دون التمييز، إحنا دون التمييز يعني بنت 2 بنت 3 اللي هي دون التمييز. العلماء فصلوا في هذا، بعض العلماء اعتبروا البنت اللي هي دون التمييز مثل الصبي لا عورة لها، وبعض العلماء خصصوا لا ينظر إلى فرج البنت هذه دون التمييز، لا ينظر إليها إلا الأم والخالة والجدة ونحوهما. ومن المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى النظر بالاستحقار إلى المسلم، اللي بينظر للمسلم نظرة احتقار. من المعاصي التي حرمها الله على بصرك فاحفظ بصرك من الحرام في رمضان وفي غير رمضان، النظر في بيت الغير بغير إذنه. يعني أن ينظر إلى بيت شخص، إلى البيت معناته داخل البيت، مش بتطلع على البرندة من برا، إلى داخل البيت، تنظر إلى داخل بيت ذاك المسلم صاحب البيت وكان ذاك لا يرضى بغير إذنه تنظر، هذا حرام لا يجوز. في ناس هيك بيعملوا، بيكون صاحب البيت مسكر الباب بيجي بتطلع عليه من ثقب الباب، بتطلع عليه هو لا يرضى كيف تنظر، بتطلع عليه من الشباك، بيقعد بمحل تاني بتطلع عليه بالمنظار بسموه الناظور، هو لا يجوز، هو لا يرضى، لا يجوز لك أن تنظر إلى بيت غيرك بغير إذنه، لأنه قد يكون مرته منا مغطاية، قد يكون بنته منا مغطاية، فتحرى وانتبه. ومن المعاصي التي حرمها الله على العين النظر إلى شيء أخفاه كذلك، غيرك خبى شيء عنك ما بيرضى تطلع عليه، ليس لك أن تنظر إليه. حط صندوق وسكر الصندوق، لا يريدك أن تنظر ماذا يوجد في الصندوق، لا يرضى، لا يأذن لك، ما بجوز تطلع ما في داخل الصندوق لأنه منه لألك، بدك تستأذن صاحبه. هذه الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى على العين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إن ربنا على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، نهلل 3 مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more. A 2MFM
1: sponsor. التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
4: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an

0: مشبعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالله سبحانه وتعالى فرض علينا فرائض وحرم علينا محرمات، فمن المحرمات التي حرمها الله تعالى على القلب الرياء. الرياء من معاصي القلب. الرياء بأعمال البر، بأعمال الطاعة والخير لأجل الناس، معناه ليمدحوه، هذا هو الرياء الذي حرمه الله تعالى. يعمل عملا فيه خير كصلاة وصيام وقراءة قرآن، يعلم علم الدين، يتعلم علم الدين ومراده حتى يمدحه الناس، ليس مراده طلب الأجر من الله، مراده أن يثني الناس عليه خيرا، أن يقول فلان محسن يدفع الصدقات، فلان فاعل خير يبني المساجد والمصليات، فلان صوته حسن بقراءة القرآن، فلان يحفظ كتاب الله. مراده من عمل الخير محمدة الناس، ليس مراده طلب الأجر من الله، هذا رياء، هذا ذنب كبير. يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل هذا فإلى النار. فلذلك لا بد من الانتباه إلى النية، أن يحسن الإنسان نيته عند أي عمل فيه خير، فيه طاعة. بعض الناس يظهرون النحولة، الضعف في البدن، تقليل الطعام، والصفرة في البشرة، بصير لون البشرة أصفر من كثرة التقلل من الطعام، مراده من هذا ترك الطعام، إظهار النحولة، أن شعره غير مسرح، يخفض صوته، مراده حتى الناس يظن به أنه زاهد، عابد، تقي، ورع، هذا مراده من هذا. هذا رياء لا يحبه الله تعالى. بعض الناس يطلبون من عالم أن يزورهم في بيتهم، يقولون للعالم المشهور الفلاني: تعال زرنا في بيتنا. مرادهم بهذا دعوة العالم إلى بيتهم حتى يقال عنه: فلان دعا العالم إلى بيته، فلان مشهور، فلان فاعل خير، فلان كذا وكذا، يريد بهذا محمدة الناس، وما أكثرهم في هذه الأيام. ومن كان قصده من إظهار النحولة والصفرة وتشعث الشعر وخفض الصوت حتى يقال عنه فلان زاهد، فلان عابد، حتى الناس تنفق عليه، تطعمه، تأتيه بالهدايا، كما هو حاصل من بعض الناس اليوم، يأتي إلى المصلى، إلى المسجد، يتفرغ، يقول: أنا مالي وللدنيا، يقول للناس: مالي وللدنيا، أنا آتي أصلي، أنا آتي أصوم، أقرأ القرآن، يظهر النحول في البدن والتقليل من الطعام، يخفي صوته مع الناس، مراده حتى الناس يجلبون له الأموال، يعطونه الهدايا، هذا زائدا على معصية الرياء، أكل أموال الناس بالباطل، وما أكثرهم هذه الأيام. فلذلك لابد من حسن النية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا، ذهب يغزو في المعركة، يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر الثواب، قصد الثواب، والذكر أن يذكره الناس بخير. يعني جمع في نيته بين شيئين: طلب الأجر من الله ومحمدة الناس. فماذا كان جواب رسول الله؟ فقال الرسول: لا شيء له، ليس له ثواب بالمرة. لأن هذا أيضا رياء، لأنه طلب بعمله الطاعة مع طلب الأجر من الله محمدة الناس، فلا ثواب له. من أراد الثواب يخلص في نيته لله وحده سبحانه وتعالى. فأعاد الرجل هذا على رسول الله ثلاث مرات، كل ذلك في كل مرة الرسول عليه السلام يقول له: لا شيء له، لا شيء له، ليس له ثواب. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. الله لا يقبل من العمل عمل الخير إلا العمل الذي هو كان فيه مخلصا لله سبحانه وتعالى، طلب فيه وجه الله. ما معنى طلب به وجه الله؟ مرضاة الله. كلمة وجه الله لها في لغة العرب عدة معاني، ليس معناها الوجه الجارح. هذا الجزء لها 4 معان في لغة العرب. إذا قيل وجه الله، وجه الله تأتي بمعنى أفعل كذا وكذا لوجه الله امتثالا لأمر الله، أي طاعة لله سبحانه وتعالى. وجه الله تأتي بمعنى ملك الله بضم الميم، سلطانه. أليس الله له تصرف على هذا العالم؟ تصرفه أزلي لا يهلك، صفة من صفاته، أبدي أزلي. يقال وجه الله بمعنى قبلة الله، كما في الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله، أي قبلة الله. تأتي وجه الله بمعنى ذات الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ذات ربك. ما معنى ذات الله؟ حقيقة الله. أما إذا قلت ذات فلان معناه جسمه، أما لما تقول ذات الله أي حقيقة الله، ليس جسما ولا يوصف بصفات الجسم سبحانه وتعالى. فإذا من معاصي القلب الرياء، فيجب اجتناب هذه المعصية والانتباه ومراقبة النفس، حتى الإنسان لا يذهب باله إلى محمدة الناس. ومن ابتدأ في عمل فيه طاعة طالبا مدح الناس له، ثم في أثناء العمل تاب، وأحسن نيته، الجواب: ما بعد التوبة العمل الذي أخلص فيه له ثوابه، وما قبل ذلك ليس له ثواب، لأن الرياء محبط للثواب. كذلك من المعاصي القلبية التي حرمها الله سبحانه وتعالى على الإنسان العجب بطاعة الله. ما معنى العجب بطاعة الله؟ معناه أن يشهد الإنسان عبادته، يشهد من نفسه أنه يصلي كثيرا، يصوم كثيرا، يعلم كثيرا، يذكر كثيرا، ينظر إلى نفسه نظرة تعظيم، غائبا عن نفسه، ناسيا أن الله هو الذي مكنه، أن الله هو الذي أنعم عليه بهذه النعمة، أن الله هو الذي قدره أن يفعل هذه الطاعة. فهو ماذا يفعل؟ ينظر إلى نفسه نظرة إعجاب: أنا أصلي كثيرا، أنا أصوم كثيرا، أنا أعلم كثيرا، غائبا عن نفسه أن هذه العبادة التي فعلها الله هو الذي مكنه أن يفعلها. هذا يقال له عجب بطاعة الله تعالى، هذا يصدر من النفس وينسى أن الله هو الذي أنعم عليه بذلك. لذلك العلماء قالوا من فكر بمعنى كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله وعمل بذلك كان قريبا من حال المخلصين. لا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة واسمه أبو موسى الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. خص الرسول أبا موسى الأشعري لحكم، منها جاء من سلالة هذا الصحابي الجليل إمام جليل، وهو إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه. خصه بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله لأن معناها توحيد، فصار أبو الحسن الذي هو من سلالة أبي موسى الأشعري إماما في التوحيد، إماما في التوحيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. كلمة جميلة ثوابها عظيم وفضلها عميم. ورد في الحديث في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله أنها تنفع لـ90 داء أقلها الهم، حتى إن المصاب بالوسوسة إذا أكثر منها تذهب عنه الوسوسة، فمن واظب عليها وداوم لا بد أن ينقلب عسره يسرا. كلمة نافعة جدا تزيل الهموم هذه الكلمة، ومعناها توحيد. أنا لا أستطيع أن أبتعد عما حرم الله إلا إذا ربي حفظني من هذا الحرام، وأنا لا أستطيع أن أقوم بالطاعة إلا إذا ربي أعانني ومكنني أن أفعل الطاعة. هذه الجملة الصغيرة لا حول ولا قوة إلا بالله فيها رد على فرقتين هما من أهل الضلال. لذا أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية تمسكوا بهذه الكلمة وبمعناها. لا حول ولا قوة إلا بالله تفيد لنا أن الإنسان عنده اختيار وعنده ميل وعنده إرادة وعنده مشيئة، لكن تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. لنا مشيئة واختيار وميل وإرادة، لكن تحت مشيئة الله وإرادته. قال ربنا عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لنا مشيئة تحت مشيئة الله. لماذا هذه الجملة فيها رد على فرقتين؟ لأن الفرقة الأولى وهي الجبرية فرقة ضالة منحرفة تعتقد أن الإنسان مجبور ليس له اختيار، مثل الريشة في الهواء تأخذه الرياح يمنة ويسرة، يقولون مجبور ما عنده اختيار بالمرة. هذا الحديث فيه رد عليهم، فيه إثبات أن للعبد قوة، فيه إثبات أن للعبد قوة. إذا فيه رد على الجبرية وفيه رد على المعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون؟ الإنسان له مشيئة مستقلة عن الله، يفعل الإنسان ما يريد وإن كان الله لا يريد. هذا عندهم والعياذ بالله تعالى. فهذه الجملة تكذبهم، لأن النبي قال لا حول ولا قوة إلا بالله، معناه أنت لا تستطيع ولو نويت ولو أردت أن تفعل شيئا لا تفعله إلا بمشيئة الله عز وجل. فما أحلاها من كلمة وما أوسع معناها. جملة رد فيها رسول الله على فرقتين، هاتين الفرقتان ظهرتا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري تمسك بهذه الجملة: لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن فكر في معناها يقول: أنا لا أستطيع أن أبتعد عما حرم الله، لا أستطيع أن أحفظ قلبي وأحفظ بصري وسمعي وجوارحي مما حرم الله إلا إذا ربي حفظني من هذا، وأنا لا أستطيع أن أقوم بطاعة من الطاعات، من صلوات، من صيام، من زكاة، من ذكر، من حج، أنا لا أستطيع أن أقوم بهذه الطاعات إلا إذا ربي أعانني ومكنني. فإذا لماذا أرائي في هذه الطاعة؟ لماذا أرائي في هذه الطاعة؟ لماذا أطلب محمدة الناس في هذه الطاعة؟ لماذا أعجب بنفسي فأنظر إلى نفسي نظرة عظيم، ناسيا أن الله هو الذي من علي وتفضل علي فأعانني على أداء هذه الطاعة؟ من فكر في هذا حقيقة يكون قريبا من حال المخلصين، يبتعد عن الرياء والعجب. والعجب غالبا يقارنه رياء، غالبا يقارنه رياء. نسأل الله تعالى السلامة. وهذا أمر دقيق، أمر دقيق جدا، يغيب عن كثير من الناس هذا الأمر، لأنه يحتاج إلى مراقبة شديدة. لذا أولياء الله عليهم السلام يبقون في خوف من أن يكون قد دخل عملهم رياء. فنسأل الله أن يحفظنا من الرياء. ومن معاصي القلب، من الأمور التي حرمها الله تعالى على القلب، الشك في الله، أي في وجوده أو في قدرته أو في حكمته وعدله ونحو ذلك. الذي يشك في قلبه يقول: الله موجود أم غير موجود؟ هذا الشك يخرجه عن الدين، يخرجه عن الإسلام. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا. وقال ربنا: أفي الله شك؟ أي لا شك في وجود الله. فالذي يشك في وجود الله، لو في قلبه منه، يشك في نفسه: هل الله قادر على كل شيء؟ هل الله عالم بكل شيء؟ هل الله عدل فيما يفعل؟ هذا الشك يخرجه عن الإسلام والعياذ بالله تعالى، كفر وضلال. أما الخاطر وهو الذي يمر على قلب الإنسان من غير إرادة الإنسان، الخاطر يمر على الإنسان، على قلب الإنسان من غير إرادة من الإنسان، لا نستطيع أن ندفعه، لا نستطيع أن نمنعه من أن يخطر لنا مرة ثانية، لكن هذا الخاطر نحن نستطيع أن لا نتبعه، لكن لا نستطيع أن ندفعه. يقال له الخاطر أو الهاجس. هذا الخاطر نحن لسنا مؤاخذون عليه. إن خطر لنا خاطر فيه كفر، نحن نكره ذلك ولا نرضى، لا نستطيع أن نمنع هذا الخاطر أن يأتي إلينا، لكن نستطيع أن نكرهه، نستطيع أن لا نتبعه ولا نصدقه. فانتباه إلى هذه المسألة. إن كان خطر على بال الإنسان، على قلب الإنسان أفكار تخالف الدين، خطرت على باله من غير إرادة منه، هو لا يريد، جاءه الخاطر من غير إرادة، هو لا يريد، هو كره ذلك، لا يحب ذلك، هذا لا يكتب عليه، هذا معفى عنه، لست مؤاخذين على ذلك، هذا معفى عنه، لا نؤاخذ على هذا. يقال له خاطر. ماذا يقال له؟ خاطر. ما معنى خاطر؟ مر على قلبنا من غير إرادة منا ونحن لا نتبعه، نحن لا نتبعه، لا نصدقه. انتبهنا؟ لا يكتب عليه. أما إذا خطر على باله خاطر، فكر ذميم، فكر يخالف الدين، فصدقه أو شك في صحته، يمكن صحيح يمكن غير صحيح، فإن هذا يضره، فإن هذا يضره والعياذ بالله تعالى. وهناك أمر آخر يقال له الهم أو التردد في أمر المعاصي البدنية. هنا انتباه بارك الله بكم، ذكرنا أن الذي يشك في وجود الله هذا كفر، يشك في علمه بكل شيء، في قدرته على كل شيء، هذا كفر. كذلك الذي يتردد يفعل الكفر أم لا يفعله هذا كفر. التردد في الكفر هو كفر، انتبهنا، التردد في الكفر هو كفر. قال في نفسه أنا إن حصل معي هذا سأكفر، تعلق الكفر على شيء هذا كفر. أو أكفر، قال في نفسه أكفر أم لا أكفر، أكفر أم لا أكفر، أكفر أم لا أكفر، تردد، هذا وقع في الكفر. التردد في الكفر هو كفر. أما التردد في المعاصي البدنية، انتباه، التردد في المعاصي البدنية أفعل هذه المعصية أم لا أفعلها، أفعل هذه المعصية أم لا أفعلها، بعد ما عزم ما جزم ما نوى أن يفعل تردد أفعل أم لا أفعل، أفعل لا أفعل هذه المعصية، هذا لا يكتب عليه معصية ما لم يعزم، ما لم يعزم. انتبهنا، الهم هذا يقال له هم، تردد أفعل المعصية أم لا أفعل، قال أسرق أم لا أسرق، أشرب الخمرة أم لا أشرب الخمرة، في نفسه ليس بلسانه، ليس باللسان وليس بالفعل، بالقلب، قال أفعل هذه المعصية أم لا أفعل، هذا لا يكتب عليه معصية، لا يكتب عليه معصية ما لم يعزم. ما معنى ما لم يعزم؟ يصمم. العزم هو التصميم المؤكد على فعل هذا الشيء، تبانا، العزم هو التصميم المؤكد، عزم جزم أن يفعل هذه المعصية، كتبت عليه معصية، كتبت عليه معصية. أرجع عيد لأنه أمر مهم. قلنا الخاطر، ما هو الخاطر؟ هو الذي يمر بالقلب من دون إرادة الشخص، والواحد منا لا يستطيع أن يدفعه، ما بنقدر نمنعه ما يجي، لكن نستطيع أن لا نتبعه، لا نصدقه. الخاطر يمر على قلوبنا بغير إرادة منا، ما حكم هذا الخاطر الذي مر على قلوبنا من غير إرادة منا؟ نحن لا نحب هذا، نكره، لا نحب، نحن لا نؤاخذ بذلك، ما عليك معصية، ما عليك ضرر، تكره هذا الخاطر. مسألة ثانية، أما الشك، الشك هو خلاف اليقين، الشك هو خلاف اليقين، بهذا يتميز الخاطر عن الشك. الذي يشك في الله أو في وجوده، في علمه بكل شيء، في صفة من صفاته 13، الذي يشك في ذلك يقول الله موصوف بالكلام أم ليس موصوفا، موصوف بالقدرة على كل شيء أم غير موصوف، الله موصوف بالعلم بكل شيء، موصوف بالإرادة، هذا الشك يضره ويخرجه من الدين. كذلك التردد في ذلك، التردد في الكفر، قال في نفسه أكفر أم لا أكفر، كفر في الحال، هذا يضره. الأمر الثاني، التردد في المعاصي البدنية من غير قول باللسان ومن غير فعل بالجوارح. التردد في القلب في المعاصي البدنية، في قلبه قال أشرب الخمر أم لا أشرب، أسرق أم لا أسرق، هذا اسمه تردد. شو اسمه؟ تردد. هذا حكمه في الإسلام أنه لا يكتب عليه معصية ما لم يعزم، وهذا من فضل الله علينا، لا يكتب عليه معصية ما لم يعزم. أما إذا عزم جزم أن يفعل المعصية كتبت عليه معصية ولو لم يتكلم أو يفعل. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا. حديث النفس، تردد في نفسك أفعل هذه المعصية البدنية أم لا أفعلها، هذا التردد من سعة فضل الله علينا وسعة رحمة الله علينا، هذا لا يكتب علينا معصية ما لم يعزم، الإنسان. العزم هو التصميم المؤكد على الفعل، التصميم المؤكد على الفعل بلا تردد أو على

ده أن يرحمني الله عز وجل. يسترسل في الحرام، ينغمس في الشهوات المحرمة ويقول أنا مهما فعلت من المعاصي الله لابد أن يرحمني لا يعذبني. هذا ما اسمه؟ هذا الأمن من عذاب الله. شو حكم هذا؟ معصية من الكبائر. الأمن من عذاب الله لها معنيين، فسرنا المعنى الأول. المعنى الأول فيما يخص الشخص، عن شخص بعينه عن نفسه. التفسير الثاني، الأمن من عذاب الله معناه الذي يعتقد أن الله لا يعذب أحدا من العصاة، هذا يقال له الأمن من عذاب الله، وهو كفر وضلال. عرجعيل، الأمن من عذاب الله كم معنى لها؟ معنيان. نحن عم نذكر عبارات الفقهاء كما كان العلماء يدرسون، فانتبه. الأمن من عذاب الله ما معناه؟ مرت على سمعك هذه الكلمة، قرأت هذه العبارة في كتاب، الأمن من عذاب الله. ما معنى الأمن من عذاب الله؟ الأمن من عذاب الله لها تفسيران، لها معنيان. المعنى الأول، التفسير الأول، عن نفسك، عن الشخص بنفسه، عما يخصه هو وحده. كأن يسترسل في المعاصي، الإنسان هذا بيرتكب المحرمات وبيوعى بالمحرمات الكبائر والصغائر ويقول أنا لابد أن يرحمني الله مهما فعلت المعاصي. هذا شو اسمه؟ الأمن من عذاب الله. شو حكمه في الإسلام؟ من الكبائر، من المعاصي الكبيرة، لا تفعل هيك، لا يكن حال المسلم هكذا. التفسير الثاني لكلمة الأمن من عذاب الله، التفسير الثاني هو أن يعتقد الإنسان أن الله لن ولا يعذب أحدا من العصاة، هذا كفر وضلال. اللي بيعتقد أنه رب العالمين ما بيعذب حدا من العصاة في نار جهنم، هذا كفر وضلال، تكذيب للإسلام، تكذيب للنصوص الشرعية، ورد النصوص كفر كما قال علماء أهل السنة والجماعة. يلي بيعتقد بقلبه أنه رب العالمين ما بيعذب أحد من العصاة، كل هالعصاة كلهم بفوتوا على الجنة بدون عذاب، هذا كفر وضلال، تكذيب للنصوص. وهذه عقيدة المرجئة. مين هي المرجئة؟ فرقة كانت فيما مضى تعتقد أن المسلم مهما فعل من المعاصي لا يعذب. اعتقادهم أن العصاة لا يعذبون بالمرة في الآخرة. هؤلاء اتفق علماء أهل السنة والجماعة على تكفيرهم، بل جاء تكفيرهم مصرحا من حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. هول هن المرجئة. إذن فهمنا ما معنى الأمن من عذاب الله. كذلك من المعاصي القلبية القنوط من رحمة الله. ما معنى القنوط من رحمة الله؟ هذا أيضا له تفسيران، له معنيان. المعنى الأول عن نفسك. ليش عم نذكر لك هالتفسيران؟ أنه قد يمرق معك بكتاب لعلماء شافعيين يقولون الأمن من عذاب الله من الكبائر، مراد عن نفس الشخص كما شرحنا. وقد يمر معك بكتاب لعلماء حنفيين الأمن من عذاب الله كفر، بيكون المعنى على التفسير التاني اللي احنا فسرناه، حتى لا يختلط عليك الأمر فتظن اختلف العلماء هذه كفر ولا منا كفر. لا، هم متفقون من حيث الحكم لكن اختلفوا من حيث التفسير. على التفسير الأول عن الأمن من عذاب الله عن الشخص بنفسه كل قالوا هذا من الكبائر، وعن التفسير الثاني الذي هو من يعتقد أن الله لا يعذب أحدا كل متفقين أنه كفر. انتبهنا؟ فانتبه لهذا فإنه دقيق. والقنوط من رحمة الله معناه أن يعتقد الإنسان أنه لكثرة ما يفعل من الذنوب أن الله لا بد أن يعذبه. انتبهتوا هاي التاني؟ يسترسل في الحرام

0: وعم يعمل المحرمات يبوء بنفسه يقول أنا أفعل هذه المحرمات لا بد أن يعذبني الله، الله لن يغفر لي. يجزم بقلبه، جزم بقلبه أن الله لا بد أن يعذبه. هذا اسمه قنط من رحمة الله. طب كيف يكون الإنسان، كيف يكون حال المسلم؟ المسلم لا يأمن من عذاب الله ولا يقنط من رحمة الله، كيف يكون؟ بين الخوف والرجاء. ما أحلاها، عبارة جميلة. يكون بين الخوف والرجاء، هذا حال الكمل، بين الخوف والرجاء. إذا عصى الله خاف عذابه، وإذا أطاع الله رجا ثوابه. هذا حال المتقين، بين الخوف وبين الرجاء. كيف أنا حي الطائر معتدلين حتى ما يقع الطائر؟ هكذا يكون حال المسلم، بين الخوف وبين الرجاء. إذا أطاع الله رجا ثوابه، وإذا وقع في المعصية خشي عقابه. ما بيقول أنا عملت الحرام لا بد أن يعذبني، وما بيقول أنا عملت الحرام لا بد أن يرحمني فلا يعذبني. يكون بين الخوف والرجاء. إذا شو بيعتقد الإنسان المسلم؟ الإنسان المسلم يعتقد العقيدة الصحيحة، وهي أن المسلمين العصاة أهل الكبائر الذين ماتوا من غير توبة. المسلمين العصاة أهل الكبائر الذين ماتوا من غير توبة، ما تابوا، ماتوا وهم مرتكبون للكبائر، شو حالهم في الآخرة؟ هكذا يعتقد المسلم. حالهم في الآخرة على قسمين: قسم يعذبهم الله في النار ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة، وقسم لا يعذبهم يرحمهم فيدخلهم الجنة بلا عذاب. أرجع عيدة، اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، انتبه، لأنه عكس المسألة هاي، من يعتقد خلافها يكون قد انخدشت عقيدته، يكون قد وافق فرق أهل الضلال. انتبه، أهل السنة يعتقدون أن العصاة أهل الكبائر الذين ماتوا من غير توبة. ليش قلنا من غير توبة؟ لأنه من مات تائبا من الذنب الله لا يعذبه جزما، من تاب من الذنب الله لا يعذبه. إذا عم نتكلم عن مين؟ عن العصاة الذين ماتوا من غير توبة، ماتوا وهم مرتكبون للكبائر. كيف هو حالهم في الآخرة؟ ما هو مصيرهم في الآخرة؟ على قسمين: قسم الله يرحمهم يدخلهم الجنة من غير عذاب لا يعذبهم، وهذا من سعة فضل الله، وقسم يعذبهم في النار يدخلهم النار ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: يخرج من النار قوم من أمة محمد بشفاعة محمد. يعني في ناس من أمة محمد هتدخل النار، فلا يجوز أن تقول اللهم لا تدخل أحدا من أمة محمد النار. هذه العبارة تخالف النصوص الشرعية، ما تقولها، ما تقول كما قالت المرجئة اللهم لا تدخل أحدا من أمة محمد النار، ما تقول هيك. قول العصاة في الآخرة اللي ماتوا من غير توبة قسمان: قسم الله تعالى بيسامحهم بيدخلهم الجنة، وقسم الله بيعذبهم ثم بعدها يدخلهم الجنة، وربي أعلم بمن يسامح وبمن لا يسامح. نحن ما بنعرف هذا سيكون من الذين يسامحهم الله أم من الذين لا يسامحهم الله، نحن لا ندري. تبعنا؟ لذلك المسلم يكون بين الخوف وبين الرجاء. ومن المعاصي القلبية التكبر على عباد الله، وهذا حاصل من كثير من الناس في هذه الأيام. ما هو التكبر؟ التكبر هو رد الحق على قائله مع علمه بأن الحق معه. هذا النوع الأول من التكبر. ما هو التكبر؟ رد الحق على قائله مع علمه أن الحق معه، لكن رده. ليش رده؟ إما لأنه اللي عم يتكلم معه صغير، أو اللي عم يتكلم معه منه مشهور، هو مشهور كتير، هذا اسمه تكبر. واحد كبير في السن مثلا عمل غلط، أخطأ، ارتكب حراما، أخل بركنا من الأركان الإسلامية، أركان الصلاة، أركان الصيام ونحو ذلك. واحد قال له يا فلان يا عم أو يا حج، هذا الذي فعلته غير صحيح. لما تريد أن تتوضأ توضأ بهذا الشكل، لما تريد أن تصلي صلي بهذا الشكل، لما تريد أن تصوم تصوم بهذا الشكل. فهذا الذي يسمع يعرف أن هذا هو الحق، لكن لأن الذي نصحه صغير في السن رده، ما قبل منه، هذا يقال له تكبر. أو رجل يدعي المشيخ يتكلم فأخطأ، قال مسألة تخالف الدين، أم واحد صغير ولا أم واحد كبير، أم واحد مشهور بين الناس أو منه مشهور بين الناس، قال له يا فلان يا فلان لفلانة هذا الكلام غلط، الدليل عليه كذا وكذا. أم ذاك بيعرف أنه هذا حق، اللي عم يحكي معه هذا الذي سمع بيعرف أن الذي تكلم معه يتكلم بحق، لكن لكونه لكون المتكلم لكون الناصح صغيرا غير مشهور بين الناس منه شيخ، رد الحق عليه. هذا تكبر، هذا تكبر والعياذ بالله. وهذا حاصل اليوم من كثير ممن يدعو المشيخة، يخطئ بيجي واحد بينصحه، بدل أن يقبل النصيحة يعرض ويأنف ويتكبر عليه ويقول أنت ما معك الشهادة، أنا معي الشهادة، أنا معي شهادة الدكتوراه، أنت ما معك شهادة الدكتوراه، أنت صغير أنا كبير، أنا مركزي كذا، أنا منصبي كذا، أنت شو منصبك. هيك بصير بيعملوا والعياذ بالله تعالى. وبيقوم بعض الجهال بيقول لك ما تحكي معه هذا شيخ، شو الشيخ بغلبت، ما تحكي معه هذا عدمته، كله كله كله عدمته، كله عرابة الشيخ، والعياذ بالله تعالى من الجهل. وما أكثرهم في هذه الأيام. وبعض الناس اليوم بيجي لعندك يسألون شيخا سؤالا في الدين، هذا الشيخ بيقول لهم هذا حرام، هذا لا يجوز، لا تفعلوه، فهني ما بيعجبون، شو بيعملوا؟ بفتشوا على شيخ تاني، بفتشوا على شيخ يقول لهم هيدي حلال، لأنه هيك اللي بدهم، هذا هواهم، بروحوا عن شيخ تاني لحتى يسمعوا منه يقول لهم ايه حلال، فبروح بيقولوا ها نحن عم نعملها والشيخ فلان قالنا اياها، وعلى دمة الشيخ وعلى رقبة الشيخ وبعنق الشيخ، وهو مسؤول عنا وهو امامنا ونحن معه الى اخره. هذا حاصل اليوم، بيجي واحد لعنا بيقولنا انا كان طالع خلقي وعندي اولاد، طلقت مرتي بثلاثه، شو حكمي؟ بنقول له جواب العلماء، كل العلماء اتفقوا من ايام الصحابه من ايام سيدنا عمر الى يومنا ان الذي يطلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد كان قال لها انت طالق ثلاثا وقع الطلاق بالثلاث، بياخذوا الجواب منا، بنقول له يا اخي هذا اجماع كل المذاهب الاسلاميه وكل علماء المجتهدين. ما بتفوت براسه انا كان طالع خلقي بقول لك انا عندي اولاد، انا شو بدي اعمل، وين بدي اروح فيهم، يا اخي هذا حكم الدين، هذا شرع الله، هذا الاسلام. ما بيعجبه، بيروح عند شيخ او واحد بدعي المشيخ كمان، بيقول له شو صار معك، بقول له يا شيخ يا فلان صار معي كذا كذا كذا كذا، وانا كنت غضبان وعندي اولاد، ها ما بعيدها، شو ما بدك بعطيك، شو ما بدك بفضيلك، شو بدك، بيفتح الجارور بيعبي له اياه كم دولار وبقول له خذ خلص، ما بقى تعيدها، وعد عيدها، توزع خبز على الفقراء ورز على المساكين وتاخذ مرتك على البحر وبترجع لك. وهذا حصل. فالتكبر على عباد الله وهو رد الحق على قائله، هذا النوع الاول من انواع التكبر. النوع الثاني استحقار الناس، هذا كمان تكبر، ينظر إلى الناس يزدريهم، بيستخف فيهم بيستحقرهم، ينظر إليهم نظر احتقار لأنه هو فقير وفلان غني مثلا، والعياذ بالله تعالى. هذا حاصل، يتطلع في نظر مترفع عليه، منك أنت قدامي، هذا حاصل، هذا تكبر وهو من الكبائر والعياذ بالله تعالى. وإن كان حصل هذا الشيء بجوارحه بعينه بلسانه لكن سموه العلماء من المعاصي القلبية لأن أصله من القلب ثم أثره يظهر على الجوارح، فهذا حرام لا يجوز. من المعاصي القلبية أيضا الحقد. الحقد ما هو الحقد الذي حرمه الله تعالى؟ هو إضمار العداوة إذا عمل بمقتضاه ولم يكرهه. حقد، إذا قلت فلان حقد فلانا، متى يكون هذا الحقد فيه معصية؟ أضمر في قلبه العداوة لهذا المسلم وسعى إلى ذلك بالقول أو بالفعل، هذا هو الحرام، هذا هو الحقد المحرم. أما مجرد قلبك لا يميل إلى هذا الشخص، ما بيميل له، لا قلت له كلاما يؤذيه، ولا فعلت معه فعلا يؤذيه، ولا تواجهت معه وأعرضت عنه، إنما في قلبك فقط مجرد لا تميل إليه من غير إضمار العداوة، هذا لا يكون حراما. الحقد الذي هو حرام إضمار العداوة، يضمر بقلبه العداوة لهذا المسلم ويسعى إلى ذلك. في الأخير نذكر عن الحسد، نذكر عن الحسد، وهذا أمر مهم، انتبهوا بارك الله فيكم. من المعاصي القلبية الحسد، وهو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها وعمل بمقتضاها، هذا الحسد. كراهية النعمة، أي نعمة؟ في نعمة، انتبه، في نعمة دنيوية، في نعمة دينية واجبة، في نعمة دينية غير واجبة. أرجع عيد، الحسد هو كراهية النعمة للمسلم. شو معنى كراهية النعمة؟ يعني يتمنى تزول عنه، واستثقالها، لا يكره ذلك ويعمل بمقتضى ذلك، يسعى للتنفيذ بالقول أو بالفعل، هذا اسمه حسد محرم. شو معنى كراهية النعمة؟ أي نعمة؟ إذا كانت نعمة دنيوية، انتبه، إذا كانت نعمة دنيوية، مثلا فلان تاجر عم يربح مال كتير، واحد بقلبه تمنى أن لا يربح كثيرا، هذا التاجر بقلبه تمنى ولم يكره وسعى إلى ذلك، سعى إلى ذلك يعني إما بالقول أو بالفعل، صار يقول للناس لا تعاملوه، لا تشتروا منه، إن حتى ما يزيد ربحه، عم يقول له هيك، هذا حسد محرم، هذا حسد محرم والعياذ بالله تعالى. أما مجرد يتمنى بقلبه أنه ما يربح كثير هذا، بس هو ما عمل بمقتضى ذلك، ما سعى، ما قال لحدا، ما فعل، مجرد في قلبه تمنى أنه هذا ما يربح كثير، هذا لا يسمى حسدا محرما، يقال له حسد لكن ليس فيه معصية، انتبهنا؟ هذا عن النعمة الدنيوية. عرجع عيد، النعمة الدنيوية اللي بتمنى زواله عن المسلم ثم يعمل بمقتضى ذلك، يسعى إلى ذلك بالقول أو بالفعل، هذا حسد محرم. إن تمنى في قلبه أن تزول عنه النعمة الدنيوية فقط من غير عمل، من غير سعي للعمل بمقتضاه، من غير قول ولا فعل، ليس حراما في الدين، هذا معناته ما في ضيق، لأنه غالب الناس لا تخلو من هذا، هذا ما في ضيق، ديننا يسر منه عسر. أما النعمة الدينية قسمين، نعمة دينية واجبة ونعمة دينية غير واجبة. النعمة الدينية الواجبة، عم يعمل شيء نعمة دينية واجبة، عم يؤدي شيء واجب، فشخص تمنى أن تزول عنه هذه النعمة الواجبة، هذا وقع في الحرام لو لم يسعى للعمل بذلك، لأنه هذا واجب أن يفعل ذاك هذا الأمر. فهذا الأول تمنى أن تزول عنه هذه النعمة الواجبة، وقع في الحرام والعياذ بالله تعالى. أما النعمة الدينية غير واجبة، سنة، شايفه عم يصلي تراويح مثلا، أو شايفه عم يصلي صلاة نفل كثيرا، قام اتمنى بقلبه انه هيدا ما يصل لي كثير، نفل سنة ليس واجب، نفل. هذا لا يعصي، ليس محرما، لأنه لو قال له بلسانه لا تصلي سنة ليس حراما، لأنه السنة فعلها فيه ثواب، ومن لم يفعل ليس عليه عقاب. يعني المسلم صاحب الفهم يقول له صلي السنة فيها خير، الذي قال له لا تصلي السنة لا نقول له عصى الله، لكن ما بيكون عم يدله على خير، ما بيكون عم يدله على خير. في الأخير نذكر لكم أمرا مهما، وهو عن مسألة الإصابة بالعين. حاصل من بعض الناس الحساد أنهم يصيبون غيرهم بالعين، بيحصل. نحن نؤمن ونصدق بهذا، هذا ما أخبر به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لا يجوز إنكار ذلك. بل حصل في أيام النبي عليه السلام من أصاب غيره بالعين، وحصل أن الحسن والحسين أصيبا بالعين، فجاء جبريل الأمين عليه السلام إلى رسول الله فقال له يا محمد ما لي أراك مكتئبا؟ قال إن الحسن والحسين مصابان أصيبوا بالعين. قال عوذهما. قال وبما أعوذهما؟ قال قل اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافي حسنا وحسينا من أنفس الجن وأعين الإنس. الرسول قرأ على الحسن والحسين فقاما يلعبان ما كأن بهما شيء. في إصابة، في ناس بتصيب بالعين، لكن من هو هذا الذي يصيب بالعين؟ هو الذي ينظر إليك نظر حسد، طلع لك نظر حسد، نظرة قبيحة، بتمنى بهالنظرة اللي عم ينظر لك فيها يعني يزول عنك ما أنت فيه من النعمة، هذا اسمه نظرة حسد. فيقول هذا حلو، هذا مشيته سريعة، ما أسرع مشيته. طب أنا هذا الذي قد يصيبك بالعين، عرج عيلا ينظر إليك، شاف منك شيء عجبه، شاف منك شيء حلو، فنظر إليك نظرة حسد، نظرة قبيحة، تمنى بهذه النظرة أن يزول عنك ما أنت فيه من الخير. ثم تكلم بلسانه قال هل شو هالوجه الحلو، شو هالعيون الحلوين هول، شو هالمشي السريعة. هذا بيحصل، قد يصيبك بالعين. وناس شفناهم كتير يشوفوا كان بعينتهم اثنين أصيبوا بالعين صاروا عميان، وهذا حاصل. حتى بعض القراء المشهورين، الشيخ محمد رفعت من القراء المشهورين، كان بيشوف يبصر، كان ماشي مع والده فأجا واحد والعياذ بالله نظر إليه نظرة حسد وقال له شو العيون مثل عيون الملوك، فطفأ له، انطفأت العينتين تعود، صاب بالعين، طفأوا عينتين للشيخ محمد رفعت، وهو من القراء من حفاظ القرآن الكريم. في ناس بتصيب بالعين لأن نظرته نظرة قبيحة، نظرة خبيثة. أما إذا واحد عم يطلع لك نظرة هو مبسوط باللي أنت عليه، بس ليست نظرة قبيحة خبيثة، ما أنا نظرة حسد، مجرد عم يقول لك هذا حلو، هذا مشيته سريعة، هذا لا يصيبه بالعين، لأنه هو منه ناظر لك نظرة لحتى يحسدك فيها، أو نظرة قبيحة أو نظرة خبيثة، إن مجرد هذه النظرة لا تصيب بالعين. فأنت من باب أداء الشكر لله، انتبه، من باب أداء الشكر لله، إذا شفت أخوك المسلم على نعمة، شفت ابنك على نعمة، قل اللهم بارك فيه ولا تضره، من باب أداء الشكر لله، مش من باب خوف أنت ما تصيبه بالعين، من باب أداء الشكر لله، تؤدي شكر الله على هذه النعمة. يا ربنا بارك فيه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يا ربنا بارك فيه ولا تضره، هذا يقال له من باب أداء الشكر على هذه النعمة، ليس خوفا من أن تصيبه بالعين، لأنك ما نظرت إليه نظرة خبيثة، ما نظرت إليه نظرة قبيحة، ما نظرت إليه نظرة حسد. هذا عن إصابة العين. ومن أصيب بالعين له علاج، لا يذهب إلى العرافين والكهان والمنجمين، يلجأ الناس إليهم في هذه الأمور فبيشتغلوا معهم بما لا يرضي الله عز وجل. لا، هناك علاج بالقرآن الكريم أو بغيره مما أذن لنا به رسول الله أو الشرع الحنيف. الرسول عليه السلام علمنا إذا أصيب شخص بالعين أن نأتي بهذا الذي أصابه، منجيبه منغسل وجهه وإيديه إلى المرفقين وإجريه إلى الركبتين، وهذا الماء الذي نزل منه نغسل به هذا المريض الذي أصيب بالعين، رأسه، وجهه، صدره، ظهره وبقية البدن، ويوضع الوعاء خلفه، خلف ظهره مقلوبا. هذا بإذن الله بتعافى، وهذا مجرب. وإذا ما عرفنا من هو الذي أصابك أو أصابه بالعين، يقرأ له الفاتحة وآية الكرسي، وهذا خير عظيم وحاصل. وحتى لا تصاب بالعين من شخص حاسد، قول كل يوم صباحا ومساء الإخلاص والفلق والناس ثلاث مرات بثلاث مرات بثلاث مرات، وقل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي منح أهل التحقيق في توحيده بصائر وأحلاما، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي محق الله به أوثانا وأصناما، وعلى آله وصحبه وتابعيه ما أساغ طاعم طعاما واستعذب ظمآن شرابا والتذ مسهد مناما. وبعد. We start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings that He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. Thereafter. هذا هو الدرس الرابع من سلسلة السير للخير بعنوان فضل العلم الشرعي وطلبه الجزء الأول. This is the fourth lesson of the series Marching for the Good, titled The Merit of Religious Knowledge and Its Seeking, Part 1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري ومسلم أي يجعله عالما بالأحكام الشرعية ذا بصيرة فيها بحيث يستخرج المعاني الكثيرة من الألفاظ القليلة من أراد الله به خيرا يسهل له التفقه في الدين الفهم في الدين يجعله عالما بأحكام الدين ويجعله ذا بصيرة في الأحكام الشرعية بحيث يستطيع أن يستنتج أن يستخرج معاني كثيرة من هذه الألفاظ القليلة في الشرع. The messenger of God صلى الله عليه وسلم said, the one for whom Allah wills good, Allah grants him the fiqh in the religion. Al-Bukhari and Muslim narrated this hadith. It means that Allah makes him knowledgeable in the religious rules, well acquainted with them to the extent of being qualified to extract many meanings from few words. Allah will good for you, Allah will facilitate for you learning the rules of the religion, and also you may get to an extent where you can extract many meanings from few words. وقال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه في الفقه الأبسط هذا كتاب لأبي حنيفة قال رضي الله عنه الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها الفقه أن يعرف الشخص ما لها يعني ما لها من حقوق وما عليها من واجبات والفقه لغة الفهم في اللغة العربية معنى كلمة الفقه الفهم فقه يعني فهمة واصطلاحا أي في الشرع العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب العلم هذا المكتسب من أدلتها التفصيلية فإذا من حيث الشرع لما ندخل في علم الشرع فهناك اصطلاحات هناك ألفاظ لها معان خاصة فالفقه له معنى خاص في الشرع فهو معرفة أحكام العبادات العلم بالأحكام الشرعية العملية معرفة أحكام العبادات كالطهارة والصلاة والمعاملات كالنكاح والبيع والشراء وغيرها من الأحكام وهذه المكتسب هذا العلم المكتسب فإذا الأحكام المكتسب من أدلتها التفصيلية فإذا هذه الأحكام مستقاة مأخوذة من الأدلة المقبولة في الشرع ما هي الأدلة المقبولة في الشرع؟ القرآن الحديث يعني سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإجماع الذي هو اتفاق مجتهدي أمة محمد على أمر ديني في بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقياس وهو الأمر الذي هو إخراج الأحكام، إخراج حكم مثلا حكم مسألة، إخراج حكم مسألة بقياسها بمقارنتها بمسألة أخرى لاشتراك شيء بينهما. هناك شيء مشترك بين المسألة التي يريد أن يحكم عليها ومسألة أخرى حكم عليها. So in his book الفقه الأبسط the great Imam Abu Hanifa said, may Allah raise his rank, فقه is knowing one's own rights and obligations. So if you know what your rights are, what your obligations are, then you have this فقه. Arabically means in the Arabic language, in reference to Arabic language. فقه means comprehension, understanding. So when you say فقه in the Arabic language, the word, the meaning is comprehension or understanding. So Arabically, فقه means comprehension. Religiously means Islamically, when we are talking about religious rules, then فقه has a specific meaning. Just like in any field of knowledge, people of this field, the scholars of that field, the experts of that field, they agree among themselves that these terms in our field of knowledge will mean something. Like the word mouse, linguistically in English, refers to the rodent, to the animal that the cat chases. But when we're talking about computers, then mouse means that device that connects you to the computer, allows you to control and manage the computer. So the word mouse in different fields has different meaning. The same thing, fiqh. So in the Islamic religion, religiously it's known, it is knowing, fiqh is knowing. The practical religious rules derived from their own detailed proofs. So in the Islamic religion, it is the knowledge, this fiqh, is the knowledge of the rulings of the acts of worship, such as purity, prayer, transactions, such as marriage, buying and selling, and also other rulings drawn. These rulings are drawn from the accepted detailed evidence in the religion. So we do not just take rules from anything. So there are certain detailed proofs that are accepted in the religion. So we take the Quran, we take from the Sunnah, we take from the Ijma', the consensus of the Muslim Mujtahids. So we know that these are the ones, and Qiyas, which is reasoning, these are the ones that are used to deduce rulings that this is halal, this is haram, this is fard, this is the way we pray, this is the way we fast, this is the way the Hajj is known. For example, how فرضيه الصلاه كيف نعرف انها فرض علينا ان نصلي نحو مثلا في الايه واقيموا الصلاه، وهذه موجوده في القران كثيرا. ومن السنه مثلا بني الاسلام على خمس والرسول ذكر واقام الصلاه. So an example of is the obligation of performing the prayer 5 times a day. How do we know? So we take it from the Quran. Allah said واقيموا الصلاه, perform prayer. And also from the Sunnah, the Prophet said Islam is built on 5, and one of them is performing the prayer. So this is how fiqh is defined religiously. والرسول صلى الله عليه وسلم رغب في تحصيل العلم الشرعي فقال ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين. هذا أعلى ما يعبد الله به. قال والعلم هو أسنى يعني أرفع، والعلم هو أسنى أي أرفع ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. إن كان عندك وقت نفيس يعني له قيمة عالية، فأسنى أرفع ما تصرف فتنفق فيه هذه الأوقات أن تطلب العلم الشرعي. ومن أولى ما علقت به الرغبات، قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أي لا يستوي هؤلاء وأولئك، لا يستوي هؤلاء الذين يعلمون وأولئك الذين لا يعلمون. قل هل يستوي، هذا ليس سؤالا لأن الجواب غير معروف، هذا تقرير إقرار للحقيقة أن الذين يعلمون لا يساوون، لا يستوون مع الذين لا يعلمون. The messenger صلى الله عليه وسلم encouraged acquiring religious knowledge. He said, Allah has not been worshipped by a better thing than having fiqh in the religion. Muslim, al-Imam Muslim narrated this hadith. Knowledge is the loftiest, the highest matter in which precious times are spent. You want to spend your precious time in something that benefits you, has a great value, then acquire knowledge. This is the loftiest matter in which precious times are spent. And is this knowledge among the foremost matters to which desires are attached? Allah revealed Az-Zumar 9, that means an ayah, number 9 in Surah Az-Zumar is revealed to the Prophet, and it carries this meaning, because we cannot take literally the ayahs and say this is what Allah said. So we say the meaning of the ayah is in different ways. So Allah revealed Az-Zumar 9, that means, say, قُلْ, are those who know equivalent to those who do not know? This is a rhetorical question. That means they are not equivalent. So what does a rhetorical question mean in the English? And we already explained in the Arabic. So a rhetorical question is asked, so are those who know equal to those who not know? It's asked in order to produce an effect, or to make a statement rather than to get information. We're not trying to get the answer to this question, are those who know equivalent to those who do not know. We are stating something, but in an effective way, to make the statement more effective to the listener. So those who do know about the religion are not equivalent to those who do not know about the religion. MashaAllah. روى الترمذي وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وهناك رواية ليس فيها لفظ يسمعه، لا يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. فهذا الحديث ينبغي أن يعمل ويحرص على العمل به، لأن فيه حثا بالغا على تعلم العلم. المؤمن الصادق الكامل يقبل على الخير حتى ينتهي، حتى يموت، ثم بعد الموت يدخل الجنة. هذا يقبل عليه دائما. الترمذي and Ibn Hibban narrated that the Messenger of Allah said, the believer is not satiated, is not fully satisfied يعني, with hearing the good until his destination is paradise. This hadith must be seriously applied because it contains strong encouragement to learn the knowledge, the Islamic knowledge. So the believer, the good believer, keeps on hearing the good, learning the knowledge, learning the rules of the religion until he dies. He keeps on doing that, and then after his death, he would be admitted into paradise. This is his situation, that the good believer, not any believer. اللهم أمر نبيه بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. قال تعالى وقل رب زدني علما. فاللهم أمر رسوله أن يسأله زيادة في شيء أو من شيء إلا من العلم كما تقول الآية، يعني قل يا محمد رب زدني علما. وكان من جملة دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا، رواه ابن ماجه. والعلم النافع هو العلم الذي يتبعه الخشية من الله عز وجل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أهل العلم العلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية. فأهل العلم مقامهم العالي معروف في الشرع، أي أن العلماء أشد الناس خشية لله عز وجل، لأنهم عرفوا الحلال فأقبلوا عليه، وعرفوا الحرام فابتعدوا عنه، وعرفوا الواجب فأدوه. هؤلاء العلماء العالمون بأحكام دين الله يقبلون على الخير ويبتعدون عن الشر. أما الجاهل كيف يخشى الله وهو جاهل بما توجب عليه وما حرم عليه؟ نسأل الله العافية. So Allah did not order his prophet to supplicate for more of a thing except of knowledge. He revealed in Taha 114, that means, say, O Muhammad, Lord, so say, O Lord, increase me in knowledge. Among his supplications, means the Prophet alayhi salam, was, O Allah, I ask of you a beneficial knowledge, narrated by Ibn Majah. The beneficial knowledge is the knowledge that ensues, results in fearing Allah. The person gets the knowledge, then the result is that it gives him fearing Allah in his heart and, of course, displayed by his acts. The high status of the people of knowledge is religiously known. The scholars are the ones who fear God because they knew the lawful and embarked on it. They knew the unlawful and turned away from it, and they knew the obligation and performed it. The ignorant, of course, who doesn't know how to, what to do and what not to do, how would he develop the fear of Allah in his heart? Because it has to do with obeying Allah, so you need to know the obligations and do them, and know the prohibitions and avoid them. قال الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله: عليكم بعلم الدين، يعني أحثكم على طلب علم الدين، فهو حياة الإسلام، من أغفله فهو ضائع تائه، يميل مع كل ريح ويتبع كل ناعق. فالذي يغفل علم الدين لا يعلم ما يصنع، فهو ضائع، ليس مهتديا، تائه، متحير، يميل مع كل ريح، الريح تهب إلى الشمال فيذهب معها، تهب إلى اليمين فيتبعها، وكذلك يتبع كل ناعق. ناعق يعني النعيق هو دعاء الراعي الشاء، الراعي يصيح بالغنم حتى تأتي أو تذهب أو تمشي. فهذا الجاهل الذي أغفل علم الدين يتبع كل ناعق. بعض الناس يقولون له امشي إلى الشمال يمشي، امشي إلى الجنوب يمشي، افعل كذا يفعل، لا تفعل كذا لا يفعل، قل كذا يقول، لا تقل كذا لا يقول، وهكذا. فهذا لأنه ما عنده شيء يهتدي به، وجاهل بأحكام الله سبحانه وتعالى. Shaykh Abdullah al-Harari, may Allah have mercy on him, said, I urge you to acquire the religious knowledge. It is the life of Islam. The one who neglects it is lost and confused. He sways with every wind and follows every screamer. So the person who does not learn the rules of the religion is lost, is not guided and confused, doesn't know what to do, which way he should move. He sways with every wind. When the wind blows to the left, he goes and he sways to the left. When the wind blows to the right, he sways with to the right. And he follows every screamer, every one who just calls out for something. You know, he says, oh, people kill, he kills. And the people say, don't kill, don't kill. They say, go north, he goes north. They say, go south, and he goes south. So he does not have something to rely on. So he just follows any caller out and scream out for anything. وعلم الدين يحتاج إليه الحكام. وعلم الدين يحتاج إليه الحكام والآباء والأمهات والتجار وغيرهم. ولا يستغني عنه طبقة من طبقات الناس. كل طبقات المجتمع تحتاج إلى علم الدين. وإن أحوال المسلمين تتحسن عندما يصبح العلم متوفرا بينهم. المسلمون يصيرون في أحوال حسنة، يقوون لما يكون العلم متوفرا بينهم. يعني كثير من المسلمين عالمون بأحكام الدين، فإذن هم في خير وفي أحوال حسنة. Religious knowledge is needed by rulers, parents, traders, and others. No segment of the society can do without it. Every segment of the society needs the religious knowledge. Indeed, the conditions of Muslims will improve when knowledge is widely spread among them. So they will be strong, they will be healthy, they will be respected when there are many Muslims who are knowledgeable about the rules of the religion. When the opposite happens, most Muslims are ignorant about the religion, then they are weak, they are unhealthy, they are not respected people. أسأل الله العافية. ومن أراد أن يتعلم العلم الشرعي وأن يكون عارفا بالفقه في الدين فما عليه إلا أن يسلك طريقا صحيحا لطلب العلم. فإذا هدفنا أن نتعلم العلم الشرعي لابد أن نصل إليه بوسيلة صحيحة مقبولة في الشرع، فلا يعتمد على مطالعاته الفردية ولم يكن حصل من العلم الشرعي القدر الذي يؤهله لأن يكون مميزا إذا ما طالع في الكتب كي يفرق بين الباطل والصحيح، وإلا لا يأمن على نفسه من الوقوع في الفهم السيء حيث لا يوجد معه من يصوب له خطأه. فإذا كثير من الناس يقرؤون الكتب الدينية ويطلعون بأحكام من عند أنفسهم غير معتمدة على فهم صحيح لهذه الأحكام، لأن هذا الشخص الذي يقرأ غير مؤهل، ما عنده فهم صحيح أو كاف حتى يفهم ما في هذه الكتب من الأحكام الشرعية. لا يفرق بين الباطل والصحيح، لا يأمن على نفسه سوء الفهم. كيف إذا أساء الفهم وليس معه أحد يصلح له، كيف يأمن أنه فهم فهما صحيحا؟ وإن فهم خطأ من يصلح له أو يصوب له هذا الخطأ؟ ما موجود. فإذا لابد للإنسان أن يسلك الطريق الصحيح لطلب العلم. بعض الناس مثلا يقرؤون امرأة أحد الصالحين كانت غانية، فيفهم أنها كانت زانية، والغانية في اللغة العربية معناها المرأة التي استغنت بزوجها عن غيره، يعني هي عفيفة لا تنظر إلى غير زوجها. كذلك معناه هي جميلة بحيث لا تحتاج إلى أن تضع المساحيق وغير ذلك حتى تجمل نفسها، جمالها كاف، استغنت بجمالها الطبيعي الذي خلقه الله لها عن أن تضع على وجهها أو على جسمها أشياء تزيد في جمالها. فإذا لما قال هذه المرأة زانية فهم الفهم الغلط، هي عفيفة وقال عنها العكس. وكثير من الأمثلة موجودة في الكتب، هذا على افتراض أن الكتب ليس فيها أخطاء مطبعية وأن الكتب مؤلفة من مؤلفين ثقات وغير ذلك. The one who wants to acquire the religious knowledge and to be knowledgeable in religious jurisprudence, الفقه, has no other choice but to follow a correct path to acquire the knowledge. You have the target of acquiring religious knowledge. You have to get to that target through an acceptable way, a means that the religion accepts, a correct way. He must not rely on his personal readings when he has not obtained the proper amount of religious knowledge. that qualifies him when reading books to distinguish between falsehood and truth. Otherwise, if he is not able to distinguish, he could not ensure to avoid misunderstanding when no one is around to correct him. Yeah, many people do that, open religious books, and then they read on their own, and they then construe, they find their own understanding, and they say, this is halal, this is haram, this is disliked, oh, this is true, this is false, and this hadith is strong, this hadith is weak, and this ayah means, and this ayah, you know, abrogates that ayah. So they come up with things that are not based on true knowledge, on trustworthy transmission of knowledge to them. So they make mistakes, and some mistakes are deadly. They may fall into kufr. They, of course, passing judgment without knowledge is an enormous sin, even if the answer comes out to be correct. So many people read and misunderstand, and I gave an example of the Arabic word ghaniyah. If a woman was called ghaniyah, people think that it means, you know, adulterers, adulteress or fornicator. But really it means she is chaste. She doesn't, you know, look at any man but her husband. Or she is very beautiful. She doesn't need to have makeup to make herself more beautiful. So chaste is the meaning. The misunderstanding is adulteress. So it's the opposite. And of course, that there are many examples we can give where people misunderstand things. That's assuming, of course, the person is reading a trustworthy book that is written by a trustworthy author, and the book doesn't have typos, means mistyping, mistakes, so of typing. So assuming this is true, then he would still have mistakes, and no one around is to correct his misunderstanding. So وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. وهذا الأسلوب يعني القراءة الفردية المطالعة الفردية ولا عدم طلب العلم لا يجعله طالب علم ولا عالما، يعني ليس هو طالب علم وطبعا ليس هو بعالم، بل يحصل العلم من العلماء الثقات. هكذا تريد العلم تسلك الطريق الصحيح فتطلبه من الثقات، من العلماء، من أهل العلم الثقات الذين حصلوه من علماء ثقات، وهكذا بإسناد إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالفقه بالتفقه، تريد أن تكون فقيها تفقه، يعني تعلم، اطلبه من العلماء الثقات. كما روى الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، صلى الله عليه وسلم. قال ابن رسلان، هو أحد الفقهاء الشافعيين، توفي سنة 844 هجرية، في الزبد، عنده متن في منظومة شعرية نحو 1000 بيت، فيسمى متن الزبد. قال في الزبد رحمه الله: من لم يكن يعلم ذا فليسألي، من لم يجد معلما فليرحلي. فإذا الذي ليس عنده علم، ليس عنده علم الفقه، فليسأل أهل العلم، هم يجيبونه. من لم يجد معلما، يعني ما وجد ما يعلمه في بلده، فليرحل، يعني يذهب في رحلة إلى بلد يكون فيه معلم أو معلمون فيتعلم منهم. لا يجلس ويقول أنا ما عندي معلم هنا في مدينتي، مع أنه يوجد معلم مثلا في المدينة الثانية، فلا يتعلم، لأن هناك قدر من العلم الضروري الواجب يجب عليه أن يحصله وطبعا يطبقه. This method means reading on one's own books neither makes him a learner nor a scholar. Knowledge is obtained from trustworthy scholars. Knowledge is by learning, as mentioned in the hadith narrated by At-Tabarani from the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. This is the way. You want to become a knower or knowledgeable person in the religion, you have to learn it from knowledgeable people in the religion who are trustworthy. In his Zubad, line 21, Ibn Rislan, who who died in 8844 Hijri, said, Ibn Ruslan is a faqih in the school of Al-Imam Al-Shafi'i. He composed a poem about 1,000 lines. So in the line number 21, he said, and of course this is the meaning, the one who does not know the religious knowledge

says you should go, make a trip, you need travel, take a journey to those teachers to learn from them. You don't just sit around and say, oh, I don't have a teacher around. Then, you know, and you just don't allow, you don't acquire the knowledge. Look how some people there are in their town. They want to get some degree in some field. They travel from Asia or from the Europe and they come to North America or vice versa. People go for worldly things like the extra mile. For religious knowledge, some people just sit and say, oh, it's far from us, it's going to cost us money, and I'm going to be far from my family, and et cetera, et cetera. They find things that are not Islamically excusable. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ رواه البيهقي وصححه الحافظ المزي إن تعلم القدر الضروري من الدين أمر واجب على كل مسلم مكلف ذكر وأنثى فإذا ليس فقط الذكور المطلوب منهم أن يتعلموا الدين كذلك الإناث فهذا القدر الضروري من علم الدين يعني هذه المعلومات التي هي واجبة يعلمها العالم والجاهل هذا القدر طلبه تعلمه واجب على المكلف الذي هو بالغ وعاقل سواء كان ذكرا أو أنثى والعلم لأن الرسول قال طلب العلم والعلم حيث أطلق يراد به العلم الشرعي فإذا لما نتكلم ونقول العلم فهذا هو العلم الشرعي ولا يكون إلا ذاك في هذا الحديث يعني لما قال الرسول طلب العلم ما قصد الرسول أنه أي علم لأنه يشق على أحدنا أن يكون مهندسا كهربائيا وميكانيكيا ومدنيا وأن يكون طبيبا ومدرسا وغير ذلك في الوقت نفسه يعني لو عاش الشخص 200 سنة لا يستطيع أن يدرس ينهي كل العلم في الهندسة الكهربائية والميكانيكية والمدنية وأن يكون يعني يحصل جميع العلم في حقول الطب هناك أنواع كثيرة من الطب فكيف يحصل ذلك مع أنواع الهندسة ومدرسا وغير ذلك في الوقت نفسه هذا فوق طاقة الإنسان لا يحصله وهو فريضة يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم الله الحكيم قال في قرآنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالله ما جعله واجبا علينا هو في قدرتنا فعله لا يكلفنا فوق طاقتنا لأن فعل هذا ليس من الحكمة إذا قلت لولدك ارفع هذه 5 كيلوغرامات وهو لا يستطيع أن يحمل 4 كيلوغرامات فيكون أمرك فيه عدم حكمة والله هو الحكيم الله هو أحكم الحاكمين فلذلك لما قال الرسول طلب العلم ليس أي علم بل هو العلم الشرعي فريضة يعني واجب من تركه يأثم ومن فعله على ما أمر الله ورسوله له ثواب على كل مسلم ليس على كل مسلم لذلك ونشرح ذلك إن شاء الله قريبا The Messenger of Allah said seeking obligatory knowledge is an obligation on every accountable Muslim and you could see we have things in parentheses we say seeking knowledge but we have obligatory is an obligation on every Muslim and we have the word accountable so that the translation would be correct translation We don't do literal translation when the literal translation gives the wrong meaning. And this hadith is narrated by Al-Bayhaqi and Al-Hafidh Al-Mizzi said this hadith is sahih, so trustworthy or is authentic. Certainly, learning the necessary amount of religious knowledge is an obligation on every accountable male and female Muslim. So you have the Islamic knowledge. A section of the Islamic knowledge is called the obligatory knowledge. So every accountable Muslim, whether male or female, means every

سنتكلم عن المملكة الأردنية الهاشمية وعن موقعها الجغرافي ومساحتها ومصادرها وصادراتها وأسواقها وعاصمتها.

الأردن ثغر باسم يتنفس من عمق الصحراء. تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية واحة جميلة في قلب الصحراء لهواة المغامرات وحب الاكتشاف، حيث يشعر الزائر أن هذه الأماكن مألوفة لديه وأساليب العيش قريبة من قلبه، تعيد للنفس أصداء العادات والتقاليد التراثية التي تعطر الأجواء بذكريات الماضي الغالية. إلى يومنا هذا لا يزال أبناء القبائل العربية على الكرم جيلا بعد جيل، فهم يحبون المساعدة ويبتهجون لقدوم الضيوف والزائرين إلى بلادهم، ويرحبون بهم في منازلهم ومزارعهم ومضارب خيامهم. وحيثما تقود الزائر خطاه فإنه يجد الترحيب والتأهيل، سواء كان ذلك في العاصمة عمان أو في المدن والقرى البعيدة والقريبة، أو في مضارب البدو حيث الهواء العليل وفنجان القهوة العربية المرة، أو في أثناء زيارته للأماكن التاريخية والمعالم الأثرية التي تنتشر في البلاد من أقصاها إلى أقصاها.

الموقع الجغرافي. تقع المملكة الأردنية في جنوب غرب قارة آسيا، يحدها من الغرب فلسطين المحتلة، ومن الشرق

والجنوب المملكة العربية السعودية، ومن الشمال سوريا، ومن الشمال الشرقي العراق. وليس للأردن مطل على البحر إلا مساحة صغيرة لا تتعدى بضعة كيلومترات على البحر الأحمر حتى ميناء العقبة. ويمكن تقسيم الأردن إلى ثلاث أماكن جغرافية رئيسة: المرتفعات الغربية، وادي الغور، والنجد الصحراوي الكبير في الشرق. تبلغ مساحة أرض الأردن زهاء 97,740 كيلومتر، ويمتد وادي الغور أو وادي الأردن جنوباً من الجليل في فلسطين المحتلة إلى خليج العقبة في الجنوب. وإلى الشرق من هذا الوادي هنالك نجد صحراوي كبير وبادية شاسعة تشغل نحو 90,000 كيلومتر. أما معدل كمية الأمطار السنوية التي تهطل في غرب الأردن فيبلغ 300 مليمتر. وأما في الصحراء الشرقية الجافة أو البادية فنسبة الأمطار تقل معدلات هطولها لتبلغ أقل من 100 مليمتر. ورغم قساوة المناخ وندرة المياه فالأردن بلد زراعي. الأراضي المستصلحة للزراعة لا تزيد على 12% من مساحة البلاد. ومن أهم الغلال الشعير والقمح والزيتون والحمضيات والبطيخ، وتربى أيضا المواشي كالأغنام والماعز.

يبلغ سكان الأردن قرابة 10 ملايين نسمة، وأهم المدن الرئيسية العاصمة عمان، الزرقاء، إربد، السلط، الكرك، العقبة ومعان. وهناك شبكة من الطرق تربط ما بين الأردن والبلدان المجاورة، وتسافر الحافلات وسيارات الركاب الصغيرة بصورة منتظمة بين عمان ودمشق وبيروت وبغداد والرياض، وتتوفر وسائل النقل الداخلي بسهولة، حيث تربط المدن والقرى بشبكة من الطرق المعبدة. الأسواق. تنتشر الأسواق في كل المدن الأردنية، خصوصاً العاصمة عمان، وتعرض الأسواق آلاف الأنواع من البضائع والصناعات المحلية. فالمصنوعات اليدوية في الأردن تمثل التراث الشعبي بتقاليده وأدواته الشعبية، ومن أشهر تلك الصناعات المفارش والبسط الصوفية وخشب الزيتون المحفور بأشكال متعددة والأصداف، والثوب الفلاحي الأردني المطرز بالألوان الزاهية، والفخار الفلسطيني، وزجاج ومرايا الخليل، والحلي والمصنوعات البدوية الفضية، والخلاخيل البدوية، والسيوف والبنادق القديمة، والمصنوعات الجلدية، والزجاجات المملوءة برمل العقبة الملون. ومن أهم صادرات الأردن الإسمنت، البوتاس، الأسمدة، الخضروات، الفاكهة، زيت الزيتون، الصابون، وهو ثالث أكبر مصدر للفوسفات في الدنيا. ويزود غور الأردن المملكة بجميع أصناف المزروعات لمناخه الدافئ وخصوبة أراضيه وكثرة الأمطار فيه، ويمتد الوادي 100 كيلومتر جنوب البحر الميت في وادي عربة.

عمان مدينة قديمة مبنية على 19 تلة، وهي مدينة المفارقات والتباينات، يلتقي فيها القديم والحديث، وتسمى المدينة البيضاء. هذه المدينة التي يزيد عدد سكانها على 4 ملايين نسمة، تتمتع بثروة من المعالم الأثرية المهمة، بالإضافة إلى أنها تتوسع وتكبر باستمرار، وهي حافلة بالأنشطة التجارية والمراكز والإدارات الحكومية، وتتعدد فيها الفنادق الكبرى والأندية والمنتزهات والملاعب الرياضية ومراكز الثقافة والمؤتمرات، كما تكثر فيها المطاعم التي تشتهر بتقديم جميع أنواع المأكولات من الأطعمة العربية التقليدية إلى أطعمة الشعوب الأخرى. ومن المآكل التي يحب الزوار تجربتها المنسف الأردني، والذي يتألف من الأرز واللبن الجامد ولحم الخروف، كما تشتهر الأردن بالزيتون الأخضر والأسود ومعاصيره التي تنتج الزيت الفاخر والأجبان البلدية. وأما الحلويات فمن أشهرها الكنافة والبقلاوة والمشبك والزلابية.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، الإحاطة بالعلم، قاله سفيان الثوري والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم. قال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحديث: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا. رواه البخاري. معناه: لا يخفى على الله شيء.

فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله. أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا. أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأن الجنة حق وأن النار حق، والحوض حق والشفاعة حق، ومنكرا ونكيرا حق، ووعدك اللهم حق، ووعيدك حق، ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت، وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أسألك أن تيسر لنا الخير في هذا اليوم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وارزقني، وعافني واعف عني. اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم، وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واهدنا وارزقنا، وعافنا واعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا، وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى، يا أرحم الراحمين.

0: إن المطالعة في سيرة وقصص أنبياء الله ورسله الكرام من لدن أول البشر والأنبياء سيدنا آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها المواعظ والعبر وتعليم الناس على الصبر وحثهم على أداء ما افترض الله والثبات على الحق. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نستمع الآن إلى محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي ضمن سلسلة قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الميامين ومن تبعهم بإحسان واتبع هداهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، واجعل القرآن حفظا لنا من كل سوء ودليلا إلى الخيرات. نكمل معكم إن شاء الله في التفسير. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. ولولا أي وهلا، وهلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني أي شيء شاء الله كان. والمعنى: هلا قلت عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها. الأمر ما شاء الله اعترافا بأنها وكل ما فيها إنما حصل بمشيئة الله، وأن أمرها بيده، إن شاء تركها عامرة وإن شاء خربها. معناه كل شيء يحصل بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهذا من عقيدة المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته أن تقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الله تعالى شاء كل شيء، الخير والشر بمشيئة الله، الخير والشر بخلق الله. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إقرارا بأن ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها هو بمعونته وتأييده. معناه هذا الأخ المسلم يقول لأخيه الكافر: الله تعالى هو الذي أعانك، هو الذي أقدرك على رعاية وعمارة هذه الجنة، هذا البستان. فالله تعالى هو الذي أعانه على عمارتها وأعانه على حسن تدبيرها، ونحن الله تعالى هو الذي يعيننا على طاعته. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الله هو الذي يعيننا، هو الذي يعين المؤمن على إيمانه، وهو الذي أعان الكافر على كفره. إن فعل الكافر المعصية وإن فعل المسلم المعصية، الله تعالى هو الذي أعانهما على ذلك. ولا يعني ذلك دليل الرضا. الله خلق المعاصي لكنه لا يحبها، ولم يأمر بها.

وولدا. نصرة لمن فسر النفر بالأولاد في قوله وأعز نفرا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، أي في الدنيا، أو في العقبة أي في الآخرة، ويرسل عليها حسبانا أي عذابا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أرضا بيضاء يزلق عليها لملاستها، أو يصبح ماؤها غورا، غائرا أي ذاهبا في الأرض ينضب ماؤها، فلن تستطيع له طلبا، فلا يتأتى منك طلبه فضلا عن الوجود. والمعنى إن ترني أفقر منك فأنا أتوقع من صنع الله أن يقلب ما بي وما بك من الفقر والغنى، فيرزقني لإيماني جنة خيرا من جنتك، ويسلبك لكفرك نعمته، ويخرب بساتينك. العاقبة للمتقين في هذه الدنيا، الله تعالى أعطى المال لمن أحب ولمن لا يحب. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فمن أحبه الله تعالى أعطاه الإيمان. كثرة المال ليس علامة الرضا، ليس دليل القبول. قارون كم أعطي من المال؟ مفاتيح الكنوز كانت تحمل على 40 بغلا، أعطاه الله تعالى مالا جما كثيرا، وكان من الكافرين. عندما أمره سيدنا موسى بدفع الزكاة، أمر أن يدفع قارون عن كل 1000 دينار دينارا واحدا، وعن كل 1000 درهم درهما واحدا، ومع ذلك لم يدفع لبخله، بل افترى على سيدنا موسى فانتقم الله تعالى منه. هذا المؤمن يخاطب أخاه الكافر كأنه يقول له: لو شاء الله تعالى أن يرزقني جنة في الآخرة لرزقني خيرا من جنتك في الدنيا، وقد يسلط الله تعالى على بستانك في الدنيا البلاء ويغور ماؤه في الأرض، فسبحان الله القادر على كل شيء. وأحيط بثمره، وهو عبارة عن إهلاكه، وأصله من أحاط به العدو، لأنه إذا أحاط به فقد ملكه، أي صار تحت تصرفه واستولى عليه. ثم استعمل في كل إهلاك، فأصبح أي الكافر يقلب كفيه، يضرب إحداهما على الأخرى ندما وتحسرا، يضرب إحدى كفيه على الأخرى ندما وتحسرا عندما ابتلاه الله تعالى في بستانه. أحيط بثمره، انقلب بستانه من جنة عامرة إلى أرض مخربة بعد أن كانت ترتع فيها الطيور وهي يانعة الثمار، أصبحت سوداء لا زرع فيها ولا ماء فيها، جف ماؤها ودمرت كل الأشجار التي فيها. فأصبح أي الكافر يقلب كفيه، يضرب إحداهما على الأخرى ندما وتحسرا، وإنما صار تقليب الكفين
كناية عن الندم والتحسر، لأن النادم يقلب كفيه ظهرا لبطن كأنه قيل فأصبح يندم على ما أنفق فيها، أي على عمارتها، كم أنفق فيها من الأوقات. وأنتم تعلمون من يشتغل بالزرع كم يحتاج من الوقت، كم يحتاج من الوقت ليرعى الأشجار ولتثمر الأشجار، وكم يحتاج إلى سقيها بالماء. وهي خاوية على عروشها، يعني أن كرومها المعرشة أي الممتدة المتشابكة، الكروم سقطت عروشها على الأرض وسقطت فوقها الكروم. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هنا تذكر هذا الإنسان الكافر موعظة أخيه، فعلم أنه أتي من جهة كفره وطغيانه، أي بسبب كفره وطغيانه الله تعالى سلط عليه البلاء فذهبت أرضه. فتمنى لو لم يكن مشركا حتى لا يهلك الله تبارك وتعالى بستانه حين لم ينفعه التمني. هذا في الدنيا، فما بالكم بالإنسان الكافر الذي أتاه ملك الموت عزرائيل وهو على كفره. وكما أخبر الله تعالى في القرآن قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عندما يأتيه ملك الموت يقول هذا الإنسان يا رب ردني إلى الدنيا كي أعمل صالحا، لكن الله تعالى أعلم به، يقول ربنا تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لو ردهم الله تعالى إلى الدنيا هؤلاء الكفار لعادوا إلى ما كانوا عليه من الضلال والفسوق والمعاصي. وكم شاهدنا في الدنيا من أناس من المسلمين العصاة، في حال المرض هذا المسلم العاصي يقول يا رب تبت إليك ولن أقصر في الفرائض بعد الآن، وسأقضي كل الصلوات التي فاتتني، حتى إذا عوفي نسي العهد وعاد إلى ما كان عليه. هذا الإنسان الكافر حاله غريب عجيب. ويجوز أن يكون توبة من الشرك وندما على ما كان منه ودخولا في الإيمان. ولم تكن له فئة ينصرونه، يقدرون على نصرته، من دون الله، أي هو وحده القادر على نصرته سبحانه وتعالى، لا يقدر أحد غيره أن ينصره، إلا أنه لم ينصره لحكمة. سبحان الله العظيم. وما كان منتصرا، وما كان ممتنعا بقوته عن انتقام الله تعالى. الله تعالى إذا شاء لإنسان أن يعذب سيعذب، لا أحد يدفع عنه العذاب. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وهذا الكلام عن هذا الإنسان الكافر في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ كيف عندما يأتي ملك الموت عزرائيل على هذا الكافر؟ كيف عندما ينزل في القبر؟ كيف عندما يدخل جهنم التي سيبقى فيها إلى أبد الآباد، لا يخفف عنه العذاب ولا ينقطع، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيرتاح ولا يحيا حياة طيبة.
ماذا قال سيدنا الصديق أبو بكر؟ هما محلان ما للناس غيرهما، إما جنة وإما نار، أهل الجنة خالدون فيها إلى أبد الآباد، لا ينقطع عنهم النعيم ولا يموتون فيها، يبقون فيها إلى أبد الآباد، لا مرض ولا نكد ولا حزن ولا موت ولا مرض ولا نعاس ولا نوم ولا شيء تكرهه النفس، نعيم دائم مقيم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا أن نكون من أهل الجنة.

لله وحده لا يملكها غيره ولا يستطيعها أحد سواه، تقريرا لقوله: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. أو هنالك السلطان والملك لله لا يغلب، فالله تعالى الغالب الذي لا يغلب، والله غالب على أمره، لا يحصل في هذا العالم شيء إلا شاءه الله تعالى، كل شيء يحصل بمشيئة الله تعالى. كفر هؤلاء الذين قالوا الله تعالى خلق الخير لكنه ما خلق الشر، وهؤلاء شاركوا المجوس في عقيدتهم. المجوس قوم كفار، قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، معناه ينكرون القدر، ينكرون تقدير الله تعالى لكل شيء. والله يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله يقول: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فمن أنكر تقدير الله تعالى لكل شيء فقد كفر بالله العظيم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. أو هنالك السلطان والملك لله لا يغلب. أو في مثل تلك الحال الشديدة يتولى الله ويؤمن به كل مضطر، يعني أن قوله: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، كلمة ألجأ إليها فقالها جزعا مما دهاه من شؤم كفره، ولولا ذلك لم يقلها. عندما رآها مدمرة قال: يا ليتني. ولما كان البستان على ما كان عليه من خضرة وأشجار مثمرة وما شابه ذلك لم يقل يا ليتني، لما حلت به المصيبة قال: يا ليتني. أو هنالك الولاية لله ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة وينتقم لهم، يعني أنه نصر فيما فعل بالكافر أخاه المؤمن. انتصر المؤمن لأنه أنفق أمواله في رضا الله، وصدق قوله: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. أي أن الله تعالى نصر هذا العبد المؤمن، نصره في الدنيا قبل الآخرة. العبد المؤمن منصور في الدنيا وفي الآخرة، ولو كان في الدنيا فقير الحال، لا يملك الأموال، محتاجا لرعاية الناس، لكن في الآخرة يكون من المنصورين. والنبي عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء والمرسلين منصورون في الدنيا وفي الآخرة. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، هلاكا من السماء، كما أهلك الله تعالى أمما أرسل جبريل إليهم فدمرهم. ويؤيد ذلك قوله: هو خير ثوابا وخير عقبا، أي لأوليائه

0: Glimmering Gems.
1: When should dry purification, tayammum, be performed to fulfill an obligation? Tayammum for an obligation is performed after the time of that obligation sets in.
2: أوراد الصباح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: ودوني لحبيبي تعبان.
5: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. موجز للأخبار يأتيكم عبر الأثير، عبر أثير تو ام اف ام.

تفاقمت أزمة الإسكان في أستراليا مع تراجع مبيعات المنازل الجديدة 10% خلال آب أغسطس لتنخفض 7.7% عن العام الماضي، مسجلة رابع هبوط شهري متتال. وأظهرت بيانات رابطة قطاع الإسكان بيع 3651 منزلا فقط وسط تراجع شمل 5 ولايات. وحذرت الرابطة من تعثر هدف الحكومة ببناء 1,200,000 منزل بحلول حزيران يونيو 2029 بسبب ارتفاع الفائدة وتعديلات الضرائب وكلفة البناء، مؤكدة أن زيادة جديدة للفائدة ستقلص المشاريع وفرص تدريب العمال الشباب. تحتفي أستراليا بمرور 5 سنوات على إطلاق شراكة أوكس مع بريطانيا والولايات المتحدة بهدف امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية ومسلحة تقليدياً. وأعلنت وكالة الغواصات الأسترالية أن البرنامج انتقل من التخطيط إلى التنفيذ عبر تدريب أفراد البحرية وتوسيع مشاركة الشركات ودعم سلاسل التوريد المحلية وإنشاء بنى تحتية في غرب أستراليا وجنوبها. هذا ومن المقرر أن تستضيف قاعدة ستيرلينغ اعتبارا من 2027 حضورا دوريا يصل إلى 4 غواصات أمريكية وواحدة بريطانية، تمهيدا لتشغيل أستراليا أسطولها خلال العقود المقبلة. سيطر الحوثيون على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر، معززين قدرتهم على تهديد طريق ملاحي حيوي قرب باب المندب. ويأتي التقدم بعد السيطرة على المخاوى ميون وسط نزوح نحو 94,000 يمني ومخاوف من ارتفاع أسعار النفط عالمياً. هذا وتواجه صادرات النفط السعودية ضغوطا جديدة بعدما خرج خط الأنابيب الممتد من الشرق إلى الغرب عن الخدمة إثر هجوم بطائرات مسيرة، وقد تستغرق الإصلاحات بين 3 و5 أسابيع، فيما تجاوز خام برنت 109 دولارات للبرميل وسط قلق عالمي متصاعد. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية إذا التزمت موسكو بالمثل وقدمت واشنطن ضمانات. وجاء الموقف بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهدئة، بينما اتهمت كييف روسيا بمواصلة هجماتها على الأراضي الأوكرانية حتى الآن. أخيرا تعطلت حركة القطارات في هولندا بعد العثور على مواد موضوعة عمدا على السكك في 30 موقعا مختلفا قبيل مراسم افتتاح البرلمان، وتحقق الشرطة وأجهزة الأمن في احتمال تنفيذ عمل تخريبي منظم بعدما امتد الاضطراب إلى رحلات داخلية وخطوط دولية أيضا. كان هذا كل ما لدينا، نشكركم أعزائنا على هذه المتابعة، بأمان الله.

0: الدويمة فين سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
6: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
7: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment. Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026, and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers, and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. نبدأ معكم ببسم الله الرحمن الرحيم، متبركين بسم الله عز وجل، متوكلين عليه، ونصلي ونسلم على سيد الخلق سيدنا محمد، من أرسله ربه رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أطيب التحيات الصباحية لكم مستمعين الكرام، ويسرنا ويسعدنا أن نجتمع ونلتقي بكم في فترة صباحية جديدة لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. فلنكثر من ذكر الله ولنتوكل على الله، سائلين الله التوفيق والسداد وقبول الأعمال الصالحة. اللهم آمين.

نعم مستمعينا الكرام، لا إله إلا الله هي الداوي حالي. نعم بذكر الله تطمئن القلوب، وهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيها أسرار عظيمة وثواب وأجر عظيم لمن أخلص لله تعالى. فلنذكر الله ولنخلص لله تعالى ولنردد كلمة التوحيد، وهي أفضل الذكر كما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وفيها أسرار وثواب عظيم.

صباح الخير والمحبة إن شاء الله تعالى، صباح التوكل على الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأهلا بكم مستمعينا الكرام معنا في فترة صباحية جديدة وصباح جديد مع إذاعة الجالية الإسلامية، هذا الصوت الذي يرافقكم أينما كنتم إن شاء الله، ويجمعنا وإياكم على الكلمة الطيبة وعلى الفائدة وعلى ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا إن شاء الله تعالى. منطل عليكم مستمعينا الكرام بصباح جديد بكل محبة وتفاؤل إن شاء الله تعالى، ودائما نسأل الله يجعل يومنا ويومكم مليئا بالخيرات والبركات، وإن شاء الله بيكون في راحة البال، ونسأل الله تعالى أن يخفف عن إخواننا في سائر أقطار الدنيا ما هم فيه من هم وغم وكرب وظلم وبلاء، ونسأل الله تعالى أن ييسر لهم سبل الخير وأن يعجل بالفرج، اللهم آمين. ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم وأن يوفقنا وأن يوسع علينا وعليكم في الرزق وأن يفرج كربات المكروبين وأن يشفي مرضانا، آمين. وأن يحفظ أهلنا وأحبتنا في كل مكان.

صلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه صلى الله على سيدنا محمد من حبه يجمعنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مع هالأناشيد الجميلة منتابع نتمنى نسمعها كلها، ولكن بدنا نتابع معكم ومع فترة الخدمات ونستقبل اتصالاتكم ونطلعكم كمان على أسعار الدولار، أخبار السير، أحوال الطقس، وكمان مواقيت الصلاة والأشياء اللي عم توردنا. حبلش قبل ما نذكر سعر الدولار حأذكر بعض الأشياء اللي وردت حتى ما نأخرها لآخر البرنامج. وردنا في 2-bedroom جراني فلات معروض للإيجار بمنطقة أشكروفت، يعني nearly new أو near new granny flat for rent in Ashcroft, tiled built-ins AC side and backyard، يعني في عن backyard وكمان على الجنب، والإيجار بيضمن الفواتير. Rent includes the bills. For more details you can call 0420-460-480. Again 0420-460-480. إذن هالجراني فلات غرفتين نوم مثل ما ذكرنا، في هو غرفتين وفي خزاين بالغرف النوم مثل جديد، في هم بلط وفي اي سي مكيف وجنينة على الجنب والخلفية كمان الباكيارد، والإيجار بيضمن الفواتير. تفاصيل أكثر من خلال الرقم 0420-460-480 0420-460-480 0420-460-480. كمان وردنا أحبابنا الكرام في بيت للإيجار معروض بمنطقة ماريلاند، 3 غرف نوم وصالة معزولة. عم يوضحوا الصالة معزولة مقصود بها أنه مقصود بها الشيء أنه منها مفتوحة على المطبخ، بالإمكان استخدامها كغرفة أو صالة. كمان في موقف للسيارات في ممر البيت بيسع أكثر من 4 سيارات، والأجار $850 بالأسبوع. الحمام مثل جديد يعني تم تجديده، والبيت مدهون وفي حديقة واسعة قريب من موقف الباص والمدارس، وكمان تقريبا 3-5 دقائق بالسيارة من شوبينج سنتر ومحطة الترين. 3-bedroom house for rent in Maryland. Renovated bathroom freshly painted. The house is freshly painted. Big backyard as mentioned. There is it's close to the bus stop and schools and the park in Maryland. 3-5 minutes drive to the shopping center and the train station. Also they mentioned that the living area is separated from, it's not an open plan, so you can use it also as another room. And the phone number, $850 per week, and the phone number is 0451-991-233. إذن الرقم أحبابنا الكرام، the phone number again, 0451-991-233. 0451-991-233.

كمان بالنسبة للجراني فلات اللي ذكرناه غرفتين نوم بمنطقة أشكروفت، ذكروا أنه مدخله مستقل for the two bedroom granny flat for rent in Ashcroft. It has its own entry separated from the house as mentioned. And again the phone number is 0420-460-480. كمان يوم أمس كان مطلوب هاندي مان يدهن شبك شبابيك مثل ما ورد عنا، وأشياء أخرى يعني في أشياء أخرى بتخص هاندي مان. إذا حدا عم يدور على شغل عنده هالسكيلز هالمهارات فالعمل ببنزهوست. الرقم the phone number is 0415 922 492. As our brother mentioned, he needs someone to work as a handyman, painting and many other things, and the phone number is 0415 922 492. يوم أمس كنا ذكرنا أنه في فرشة معروضة مجانا، مش الحال، تخبرونا أنه أخذوها، فما شاء الله كان يعني ضمن نفس النهار عرضناها واتصلوا فينا خبرونا أنه هذا إجا أخذها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. في عنا أشياء أخرى إن شاء الله نرجع نذكرها بعد ما نطلعكم على سعر الدولار الأسترالي، وكمان أخبار السير وأحوال الطقس إذا كان في شيء جديد على صعيد حركة السير إن شاء الله تعالى. بالنسبة لسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي بعد ما وصل لعتبة 72، اليوم السعر 71.2. إذن السعر 71.2 للدولار الأسترالي مقابل الأمريكي. أما أخبار السير، بالنسبة لأخبار السير بسيدني أولمبيك بارك أنفو موروي تحديدا بعد هومبوش باي درايف، في أزمة سير أو تأثير متوسط على حركة السير بالاتجاه الغربي. يعني السبب كان في تريلا مشتعلة منذ حوالي يعني أقل من 10 دقائق، ومثل ما قلنا تأثير متوسط على حركة السير بالاتجاه الغربي بمنطقة سيدني أوليمبيك بارك على الانفو موروي تحديدا بعد هومبوش باي درايف. بالنسبة لحالة الطقس، اليوم بتشهد رياح نشطة بظل جو غائم جزئيا، وحرارة أقصاها بتوصل ل 17 درجة بعد ما شفنا أيام دافية. اليوم كان ساقعة ما شاء الله، الهواء بارد. حاليا درجات الحرارة بمدينة سيدني حوالي 15، الشعور فيها حوالي 7، يعني أقل من النص تقريبا. إذا قلنا الجو غائم جزئيا، بالنسبة للرياح 30 ل 45 كيلومتر بالساعة، ما شاء الله رياح نشطة مع برود. أما بالنسبة ليوم غد فبتتوقع دائرة الأصاد الجوية يكون طقس يوم غد مشمس بشكل عام أو غائم جزئيا، في نقول غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لهطول بعض الأمطار المتفرقة في فترة الصباح، بيتحول بعد الظهر لمشمس بشكل عام، والحرارة مثل ما ذكرنا أو نذكر نعم ما بين 10، والحرارة ما بين 10 و 19 درجة مئوية إن شاء الله تعالى. ومنشهد ارتفاع متتالي حسب الظاهر للجمعة 23، السبت 28، الأحد 28، بعدين بترجع بتنخفض، وهيك هنقضيها شوي يمكن طلع ونزلة. سبحان الله، مغير الأحوال، سبحان الذي يغير ولا يتغير سبحانه وتعالى.

يعني ذكرنا على الويكند مبين 28 كمان بالمناطق الداخلية بتختلف، يعني بعض المناطق متوقع تكون شيء 30 درجة على الويكند والله أعلم.

اليوم مستمعينا الكرام، الأربعاء الرابع من شهر ربيع الآخر للعام 1448، 16 سبتمبر أيلول 2026. مواقيت الصلاة لهذا اليوم بالنسبة لأذان الظهر إن شاء الله عند الساعة 11:54، أما العصر 3:16 دقيقة، المغرب 55 دقيقة، العشاء 7:09 دقائق. أما بالنسبة لأذان الفجر اليوم يغد ف 4:26 دقيقة إن شاء الله، وشروق الشمس 5:52 دقيقة، وأذان الظهر اليوم غد إن شاء الله عند الساعة 11:53 دقيقة.

0: كمان أحبابنا الكرام في عنا معروض, عفوا في عنا اتصالات, عذرا يعني كنا مشغولين بالتقارير وأشياء وردتنا سابقا. في عنا اتصال على الهواء, نعتذر تأخرنا عليكم, نأخذ هالاتصال. ألو,
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حاج أحمد,
0: الحمد لله, شو أخبارك؟
1: إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: آمين فيك, تفضل يا حاج.
1: عندي هيك عرض صغير, بدي عندي حمام بدي يبيعهم للتفريخ, اللي بس مش بيطيروا يعني عم بيطيروا برا للتفريخ, حب الواحد يفرخهم وكذا. الجوز $25.
0: أوكي, اثنين 25.
1: وعندي بيت بلدي بس هذا الشيء تحطه صاي. الوصيني بشيله بيت بلدي.
0: طيب.
1: دازين $12.
0: نعم.
1: والبيت هذا فوتلايز, يعني تحب الواحد فأسهم في فأسهم.
0: أيوة أيوة.
1: أكيد بارك الله فيك.
0: ورقم التليفون.
1: ورقم التليفون 0405-525-882.
0: أوكي, إن شاء الله تعالى. إذن عفواً. 0405-525-882. أنا خربطت. 0405-525-882. تكرم عينك يا
1: حاج فواز,
0: على راسي حاج.
1: السلام عليكم.
0: آمين. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن تحياتنا للحاج, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمان بناخد الاتصال اللي بعده على الهواء 9707-2747. كمان عنا بعض رسائل الواتساب. ألو,
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حاج أحمد, كيفك يا حبيبي؟
0: الحمد لله بخير. أهلا بالحاج, طمنا عنك.
2: الحمد لله.
0: حبيب اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل.
2: بالنسبه لسياره تويوتا, انبعت
0: التويوتا يارس, ما هيك؟
2: ايوه, تويوتا يارس
0: انبعت. طيب, ولا يهمك,
2: نحن لكم من الشاكرين.
0: على راسي يا حاج, الله يجزيك الخير ويبارك فيك ويسر امورك. في شيء ثاني كمان؟
2: ما في شيء, بس سلامتك يا حبيبي.
0: الله يحفظ, الله يحفظك وأحبك الله. الله يبارك فيك يا حاج.
2: لك مثل إن شاء الله حبيبي.
0: بسطنا وانسرينا سمعنا صوتك, وإن شاء الله نشوفكم عن قريب
2: إن شاء الله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا للحاج, تحياتنا لمستمعينا الكرام, وبيسعدنا دائما نسمع أصواتكم معنا أحبابنا الكرام, وحتى بيسعدنا نشوف رسائلكم على الواتساب. تحياتنا لكم. في كمان عنا ذكر سابقا في دجاج للبيع, بيبيضوا كمان كل يوم مثل ما ورد بالرسالة, معروضين للبيع. كانوا أرسلوا بعض الصور, يعني اللي بده تفاصيل بيتصل على رقم 0477-771-394-0477-771-394. As we receive this message through WhatsApp, there is some chicken for sale. They lay eggs every day as mentioned in the message, and the phone number, it's in Bankstown area. The phone number is 0477-771-394. For more details, you can call 0477-771-394. كمان في عنا double mattress وTV unit مجانا for free. Double mattress and a TV unit for free. 0433-224-623. إذن نرجع من عيد. One double mattress and TV unit for free مجانا. You can call 0433-224-623 in Chester Hill area. إذن 0433-224-623. 0433-224-623. كمان في عنا رسالة, لا هيدي ذكرناها. نعم, تحياتنا لمستمعين الكرام. في عنا اتصال, لنشوف إذا كمان تم تحويل الاتصال على 9707-2747. لا ما عنا وقت. تحياتنا لكم أحبابنا الكرام, ما تأخذونا. صارت الساعة قريب العشرة, صار ثواني قليلة ومننتقل لعرض لأبرز الأخبار. لكم منا أطيب التحيات, لا تنسونا من دعواتكم الصالحة, وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.
3: مسلم كوميونيتي راديو. موجز للأخبار يأتيكم عبر الأثير، عبر أثير 2 FM.

تفاقمت أزمة الإسكان في أستراليا مع تراجع مبيعات المنازل الجديدة 10% خلال أب أغسطس لتنخفض 7.7% عن العام الماضي، مسجلة رابع هبوط شهري متتال. وأظهرت بيانات رابطة قطاع الإسكان بيع